0: Radio Samar Dientong Kerkwangi Au Kibiangan Naskai Titi Nabundi Naskiangarkan Yetting Kelkam Kikin Juruan Jerry Na Au Na Kibiangan Ela Wumna Songang Erikikwela Lang Daraka Kutumo Na Alang Surungam Belenga Kelkam Narug Ilole Au Kingasenes Adem Ba Ka Lole Kaim Botalena Mankainyar Gabale Al King Ina Al Yei Na Dain Darakin Ine Na Au ne kijin kan tin bitin lobilo awunes ke bam tarasindi al yei ne kika na kirsin tin bitin wal yei ne kika na kirsin tobito alangis ke bam tarasindi alang kain kil manga sur kain
1: radio samar quwwatul kalima wasidqul madmun
2: matta al ashahul awwal هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس وعبيد أنجب يسى ويسى أنجب داود الملك وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا وسليمان أنجب رحبعام ورحبعام أنجب أبية وأبية أنجب آسى وآسى أنجب يوشافاط ويوشافاط أنجب يورام ويورام أنجب عزية وعزية أنجب يوتام ويوتام أنجب آحاز وآحاز أنجب حزقية وحزقية أنجب منسى ومنسى أنجب آمون وآمون أنجب يوشيا ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل وسالتيل أنجب زربابل وزربابل أنجب أبيود وأبيود أنجب الياقيم والياقيم أنجب عازر وعازر أنجب صادق وصادق أنجب أخيم وأخيم أنجب أليود وأليود أنجب أليعازر وليعازر أنجب ماتين وماتين أنجب يعقوب ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس وكان يوسف رجلها صالحا فلم يرغب في أن يفضحها بل أراد أن يتركها سرا وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له
3: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك فهي حبلى من الروح القدوس وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم
2: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال
4: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل ويعني الله معنا
2: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين، متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملا حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي تملا حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملا حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية اللي غنت دولابيت ملا حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسورات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقلينا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا لها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في سكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال ولشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو يعني بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كتير. بيكمل للاسف مع الاطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجه اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقه معينه، بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج.
0: ناخد جدول للأكل، بس صعب جدا، يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة تقلية، فيعني بتنصح الناس الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني أهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، أنا بيبقى حرام علي أنا أقول لك يا أخي ما تتناول، ما تأكل بلح. كويس. إحنا هنأكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تأكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع. ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة،
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوه من الفواكه. ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح. يعني تحلي بيه وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في البافرة. جنوب السودان كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟
0: عشان ردة،
1: عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما بقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهيأخذ السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو؟ ما انت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فأنت يعني قبل ما تأكل وتشرب لازم تكون عارف أنت بتأكل وتشرب ليه.
0: أكيد.
1: متحرك في شنو؟ محتاج طاقة لشنو؟ الأطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: أكيد. دكتورة خلينا نتكلم في الحتة دي بالتفصيل في حلقة جاية، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كتيرة جانبية، وإنه الأدوية الكتيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كتيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلاً الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو أنت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تأخذ العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب. كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمل الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني لكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زولقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تهم السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ. كويس. خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد عند ما واحد مريض سكر، الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحله دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظه دي ما هتحدد العمليه والاغماء دي شنو كويس. هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب، السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوالي هيفوقه،
2: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
2: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال، لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعة السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده انت أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
2: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطوره في حته انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخد جرعه معينه، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 و400 ببدا ازيد الجرعه ثاني. هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. اللي أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبه الجايه ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغايه اخر اليوم ده ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك، ال 300 دي ما بتقتل ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه ما هتعرضك لاذى ما فيها مشكلة، لكن إحنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الأفضل ده الأحسن.
2: خلاص قعدنا في موضوع السكر كتير لأنه زي ما قلت لك
1: أما السكر ده كتاب
2: السكر كتاب، لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شايعة جدا مرض الضغط أو ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
2: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
2: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسن لقيته 150 على 80، برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرأ لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
2: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
2: كل خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده. دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل زبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل زبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الزبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80.
2: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكثر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدت عبس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما هاكل برتقال.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخي يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار، على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان، من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولادي الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا. إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام، كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء، واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون، تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون، لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية، ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب
2: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القد ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك، لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس ونحن قاعدين منتظرينكم ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما سر الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطية أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم من هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في طفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أن كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فشكده قال التجأت إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاسس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتأخذ اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة تانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطبوعة. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وأجمل صباح عليكم. سعيدين جدا إننا نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا. أكيد كلنا في شوق ويعني في لهفة كمان إننا نسمع أخباركم وكمان مشاركاتكم وتفاعلكم في حلقة اليوم. بنقول سلامات لبلدنا الغالية السودان، وكمان مصلين ورافعين أدعيتنا في كل يوم إنه ربنا يعني يجيب السلام والاستقرار والأمان، وبلدنا ترجع يا رب أحسن مما كان. ننعم ونمرح ونسعد بكل يعني متر أو بكل حتة في بلدنا الغالية السودان. إذن حباب كل الناس اللي بتسمعنا، حباب كل الناس اللي بتستنانا كل يوم، بنقول لكم سعيدين بطلتكم بوجودكم معنا. إذا أنت موجود معنا يعني خلي وجودك فيه تفاعل، أعمل لايك، قلب، أعمل شير للحلقة، وتاقي كمان أصحابك وأهلك والأحباب عشان ما شاركونا حلقة اليوم، لأن حلقة مميزة جدا جدا. وسعيدة جدا في صباحنا الليلة يكون معنا ضيف مميز، وأكيد الأستاذ أنا ما حقدر هقول اسمه، خليه هو يعرف عن شخصه ويصبح عليكم. حبابك أستاذ.
1: تحية صباحية مباركة على كل مشاهدي راديو سمر في كل مكان. مبسوط أكون ضيف الحلقة اليوم. أنا أندراوس عمر جنبيل، امتياز وشرف أن أكون ضيف حلقة اليوم. أتمنى أن الله يدينا أوقات طيب ونستمتع بالبرامج.
0: أمين يا رب، أمين. أندرو كيف حالك؟ أنا أسلم عليك مرة تانية بعد ما رحبت بالأحباب.
1: أنا تمام بخير وصحة، يا رب كل المشاهدين في كل مكان يكونوا بخير وصحة.
0: أمين يا رب، أمين. مع الأوضاع الصعبة في السودان طبعا أكيد أمنيات قلبية كثيرة لبلدنا الغالية السودان، يعني أكثر حاجة فيها وبقت نغمة إحنا بنكررها كل يوم وكل دقيقة في جلساتنا في ونساتنا، بأنه يا رب يفتقد بلدنا بالسلام والأمان.
1: شق قلبنا نشوف البلد تنعم بالسلام ونحن نرجع ونقضي أوقات طيبة، لأنه بلد الله سمحنا نكون موجودين فيه كسودانيين، فيه نتمتع بكل الحرية وبكل الحاجات الكويسة الموجودة في بلدنا.
0: أمين يا رب. أكتر حاجة يعني مشتاق لها إنها تكون في السودان في الوقت الجاي،
1: إن يكون في سلام والناس تستمتع، يكون يعني الفقد الكبير اللي حصل تلم الشمل وترجع تعيد الفرحة والبهجة من أول وجديد، وكثيرين فقدوا الأمل. يعني شو قلبي إنه يكون في لمة زي لمتنا بتاع السودانيين.
0: يا سلام يا أخي، اللمة دي حلوة. لمتنا دائما بتكون في حوشنا الكبير اللي مرشوش وريحة التراب كده طالعة. طبعا لما نقول كده بقولنا يا ناس سمر الناس بقت تسرمك وبقت لكن نحن لسه يعني عايشين على الأجواء الجميلة. إحنا أساسا نشأنا فيها وترعرعنا فيها وتربينا فيها، جو الحبوبة وجد وعمه وخاله، حوشنا الكبير والأسرة الممتدة. أكيد يعني مع الحصل حصل شتات كمان كبير للأسر السودانية في دول مختلفة، دول الجوار أو حتى دول المهجر، لكن زي ما قلت شو قلبنا نرجع في يوم من الأيام نتلمى مع يعني كوباية الجبنة وفنجان الجبنة وشاي العصر كده، في لمة فيها فرحة وضحكة، ونحكي عن حكاوي وذكريات جميلة كانت بتلمنا، ونحاول ننسى الصعب والكعب الحصل لنا.
1: أكيد
0: فأكيد أستاذ أندرو يعني زي ما قلنا أمنيات كثيرة للبلد، وكمان يعني عايزاك في الصباح ده ترسل تحاياك للناس اللي أنت يعني حاب تفتقدهم، حاب تسلم عليهم، إذا كانوا في القاهرة، إذا كانوا في كامبالا، إذا كانوا في جوبا، في أثيوبيا، في أي دولة يعني لجأوا لها أهلنا وأحبابنا.
1: مبسوط الصباح ده، أرسل تحايا قلبية حارة لكل السودانيين في كل مكان موجودين. لو حبيت أذكر أسامي بكون أقصيت بعض الناس، لكن حبي يعني أقدم تحايا قلبية حارة لكل الناس الموجودة في دول المحجر موجودين في السودان. أكيد عارفين إنه الوضع صعب والناس اتشتتت وراحت أماكن كثيرة، مشت مكان كثيرة، وبرضه في وجودهم في تحديات كثيرة موجودة، لكن يعني شق قلبنا زي ما ذكرت وقلت إنه نتمنى نشوفكم في وضع أحسن حل، وأنتوا الموجودين في الأماكن الثانية حاولوا شجع إخواتكم إنه يعني الرب يكون معاكم ويفتقدكم إنه حد يكون في سلام، ونرجع بلدنا ونستمتع بكل النعم على الله وحبولنا في بلدنا.
0: آمين يا رب. آمين. وأكيد كل المستمعين كل الأحباب اللي بيتابعونا ده شق قلبنا كلنا، وبنقوله من داخل قلوبنا إنه يا رب رجع بلدنا وخليها تنعم بالسلام والاستقرار والأمان، ونشوفها كده بلد نهضة يعني تحصل رقب الناس اللي فاتونا. أكيد إن شاء الله يا رب. أستاذ أندرو، أول ما يعني كنا بنحاول يعني نرتب الموضوع كان تفكيرنا إنه في الوضع الحالي كتير ما بقينا نسمع، لكن ما قاعدين نركز عشان ما نحن نفهم يعني مدلول الكلام كان هو قصده شنو بالضبط. لكن كده خلينا سوق معاي المستمعين والأعزاء اللي بيتابعونا ونقول لهم يعني في زمن كانت يعني بقينا محاطين فيه بالكلام الكثير من كل النواحي، إذا كان من التلفزيونات، من الأخبار، الموبايلات، السوشيال ميديا، وحتى في الشارع بقينا نسمع كثير من الأصوات. لكن رغم الأصوات دي بقينا يعني مرات ما بنفهم الكلام ليه كتير وليه بيجي سريع، يعني أم الداخل ومليان ضوضاء لدرجة إنه المعاني الحقيقية بقت ما بتسمع. عايزين في حلقتنا الليلة يعني نلفت الانتباه لمشكلة حقيقية حاصلة في حياتنا اليومية بشكل خاص، ما نقول حياتنا العامة لكن بشكل خاص حياتنا اليومية، لأنه دي حاجة كتير بتلاقينا. ونعيد التفكير كمان أعزائنا المستمعين في طريقة تواصلنا، وكمان نشجع على إنه الاستماع الحقيقي عشان يعني يكون في استماع حقيقي لازم كمان نركز ونفهم أكثر من غير ما نسمع.
1: أكيد. أكيد. شكرا يا أستاذ إيناس، اختيارك للموضوع الشيق والحادث واللي بيلمس المجتمع بتاعنا اللي إحنا عايشين في وسطه، حتى الاستماع المتسرع والردود المتسرعة ده بقى يعني حاجة صعبة في الحياة اللي نحن موجودين فيه، فموضوع مهم جدا إنه نحن نناقشه، بعد كده من خلاله أنه ممكن نفتح الآفاق ونشوف مشاهدينا رأيهم شنو في الموضوع ده، أنه موضوع مهم وشائك في نفس الوقت وكبير، فبيلمس الواقع بتاعنا والمجتمعات بتاعنا وكنائسنا وكل الأماكن اللي احنا بنتجمع فيها.
0: أكيد. والاستماع زي ما قلنا بقى كتير، لكن في نفس الوقت بقى سريع، لأنه بقينا في عصر أي حاجة بقى بسرعة زي ما بنقول يعني عصر السرعة. حتى استماعنا بقينا ما دارين كلام كتير، عايزين بس يعني سرعة. المختصر المفيد، فالسرد الطويل والحكي الكتير ده بقينا ما قادرين، ما عندنا لو زمن نسمع ما بنستحمل. نعم. في حين أنه زمان الواحد يعني ممكن يقعد ويسمع القصص ويسأل، وكمان ممكن كمان لو نعيد. جميلة أيوة نعيد تاني القصة، لكن هسه حاليا بقينا ما عايزين السرد الطويل ده. حتى الأطفال بقينا نديهم مقتطفات قصيرة صحيح. قصيرة فعايزين نشوف يعني من سياق الموضوع شنو هو الفرق بين السماع والفهم.
1: طيب احنا لو قلنا نعرف شنو السماع وشنو الفهم، فنحن ممكن في السمع ده يا أستاذ إيناس نربط بكلمتين، يعني السمع العادي أو السمع التلقائي، بعد كده في حاجة اسمه السمع بالإنصات. فالسمع اللي هو يعني التلقائي، يعني زي أنا وإنت موجودين حس ونحن بنتكلم، أكيد في صوت موسيقى بكون شغال، في صوت عربيات ماشي برا، يعني إنت بتسمع من غير ما شنو إنت تكون حب إنك تسمع. لكن بيبقى في أصوات بيدخل تلقائية أو بطريقة غير إرادية للحس بتاعك أو للأذن بتاعك، الحاسة بتاعت السمع، فبيكون ده سمع يعني تلقائي أو لا إرادي. في الإنجليزي بيقولوا hearing and listening.
0: أيوه.
1: يعني hearing أنت بتسمع الحاجة اللي أنت أصلا ما قدر تسمع أو غصبا عنك. أيوه. أنت قاعدة في الشغل مركزة مع الشغل, في زميل وصديق بتكلم, فأنت بتكون ما مركز إنه هو بيقول شنو, لأن أنت مركز شنو في شغلك. لكن حتى بتاعت listening اللي هو الاستماع بالتمعن أو الاستماع بالتركيز, ده اللي بيكون فيه الاستماع فيه وعي مقصود. يعني أنا واعي بالحاجة وأنا قاصد أسمعه, والغرض منه والحدف منه إنه أنا أفهم وليس أرد.
0: أيوة.
1: ده الاستماع بالإنصات أو بالتمعن. أنا بكون قاصد إن عايز أفهم الشخص اللي بيتكلم, وفيه بديه تركيزي, بديه اهتمامي, بديه يعني كل التواجد. أنا بكون قاعدة معك كل الحواس, يعني بقول أنا معك بسمعك كويس عشان أفهم, وبعد كده أقدر أرد وأقدر أساعد وأقدر أأكد لك إن أنا فهمت الكلام بتاعك. يعني أنا بكون موجود معك.
0: يا سلام, يعني بأمانة يعني تعريف في مكانه, وإحنا يعني محتاجين أعزائنا المستمعين فعلا نكون متواجدين عشان نصغي وعشان نسمع بشكل جيد, ونعرف كيف إننا نرد. لأنه يا أستاذ أندرو فعلا دي مشكلة بقت حاصلة مش بس في الشارع, لكن في بيوتنا, في أماكن شغلنا, في حياتنا بين الأزواج, بين الزملاء, بين الأصدقاء. بقى السمع ممكن يكون صعب جدا جدا, لكن أنا لو جيت في موضوع الفهم, ممكن طبعا الاستماع هو أنه أنا بستقبل الرسالة أو الكلام من الشخص اللي بيتكلم معي, فبالتالي محتاج أن أنا أركز في أنه هو قاعد يقول شنو عشان ما أقدر أرد على الكلام. لكن العكس بقى هو الصحيح.
1: بالضبط كده.
0: أيوه.
1: ده الجزئية الأول. أما الجزئية الثانية اللي هي الفهم.
0: الفهم.
1: الفهم أكيد لما نقول الفهم بنخط معه حاجة اسمه الإدراك. لأنه الإدراك بيسبق الفهم. اللي فيه هنا بنقول اسمه realization أو understanding. ده الفهم والإدراك. فالإدراك يعني هي عملية بتاع العقل بيستقبل المعلومات أو الحاجات اللي هو بيشوفه كده. أنا موجود مع ناس حاسس إن هي تعبانة من ملامها, مرهقة, فأنا بدرك أو بشوف الحاجة ده يعني بصورة واضحة قدامي.
0: نعم.
1: لكن عشان أوصل لحتة بتاعت الفهم لازم يكون في أسباب وراء هذا التعب, وراء هذا الإرهاق. احتمال يكون مريضة, احتمال عندها مشكلة في البيت, احتمال متضايقة في الشغل, ده كله حاجات بعد كده بيمشي لحتة بتاعت الفهم. الفهم في نفسه هو الاستيعاب.
0: أيوة.
1: يعني أنا بستوعب الرسالة أو الفكرة أو الموقف نفسه, يعني بعد كده أنا بحلله بفسره, بعد كده يعني
0: بحاول
1: بربطه أيوة بالخبرات وبالواقع, بعد كده بحلله بفسره عشان شنو يديني نتائج صحيحة.
0: نعم.
1: هذا الفهم.
0: يا إذا جينا ربطنا الاستماع بالفهم. أيوة. بنلقى نحن عندنا جاب كبير بين الاثنين.
1: أيوة هنا مسرعين.
0: أيوة بيجينا عندنا جاب كبير بين الاثنين. فأنا برضه عايز أسوق معايا المستمعين والأعزاء المتابعين معانا الموجودين معانا على الصفحة, ونعرف يعني كده نخد نفسنا إحنا وين بالضبط. ومن خلال العنوان أو الديسكريبشن شايفين إنه سألنا سؤال آخر مرة سمعت زول بقلبك 200. كثير ما بنكون قاعدين, وممكن في زول إذا كان زميل ولا جار ولا صديق بيجيك بمشكلة ويقعد يحكي ويحكي ويحكي, وانت يعني يا إما بتعين له في عيونه لكن سرحته.
1: بالضبط كده.
0: حاسس بإنك انت معاه, لكن لما نيجي يقولك ده الحصل
1: تقول له شارد في الزين. بتفكر في حاجات تانية.
0: بتفكر في حاجات تانية.
1: ما متواجد معه
0: تماما. يعني إذا قلنا الاستماع والفهم إنه أنا أكون متواجد في نفس الحدث, وأنا
1: حاضر
0: ذهنيا وروحيا وجدانيا كل شيء, أنا أكون موجود معك, لأنه أنا بفتكر إنه أنا داير أقوله لك ده, دي حاجة مهمة جدا وإنت الشخص الوحيد اللي ممكن تسمعني. فإذا بقيت أنت حتى الشخص الوحيد المفروض تسمعني ما سامعني, فدي حتكون مشكلة كبيرة جدا. فالإصغاء والاستماع احنا محتاجين له في الفتره دي بالذات يا استاذ اندرو, برغم من يعني الضغوطات والمشاكل والاحباطات المره بينا, بقينا ذاتنا ما قادرين نسمع. زول يقول لك يا اخي انا ذاتي ما قادر اسمع لنفسي, فكيف فعلا زول ما قادر يسمع لنفسه هل حيقدر يسمع للاخر؟
1: لا
0: اكيد حتكون في مشكله كبيره. عشان كده عايزين نشوف الفجوه اللي حصلت بيننا وبين الآخرين بسبب عدم الاستماع والفهم. الناتج منها كان شنو؟ الآثار اللي نتجت منها.
1: طيب هنا قلنا عدم الفهم أو عدم السمع بطريقة منصتة, ده اللي بيخلي الإنسان ما يقدر شنو يتواجد مع شخص بطريقة. الفجوة اللي حصل قلة الإنصات ده بقى فيه كثرة الكلام. يعني كل متى بتسمع أو بتركز مع شخص بيتكلم معك ممكن انت في الاخر بتلقى الاجوبه للردود اللي اصلا انت قدرت ترد.
0: أيوة.
1: لكن قله الانصات والسمع هو ادى لكثره الكلام, ده واحد. ونمر اتنين, الناس بقت عايزه تتكلم اكثر من ما تسمع وتفهم.
0: نعم.
1: وده طبعا حاجه صعبه في الواقع اللي نحن موجودين فيه. وبعد كده الحاجه الفجوه الثانيه الخلى الناس تبقى متباعده مرات سوء الفهم. يعني نسبة للردود, يعني مثلا بقول لك كلامي يا ناس انت مفروض تسمع كلامي للآخر, أنا دار نوصل لشنو وأنا عايز نفهمك شنو. لكن مرات يعني المؤسف في بعض المقولات السودانية يقول لك شنو, كل ما تقول لي كلام يقول لك قبل ما تكمل أنا فهمتك أنت دار تقول شنو. فده مرات بيخلي, ونحن كأشخاص عندنا يعني شخصياتنا مختلفة, انطباعاتنا مختلفة. في زول تلقاه يعني صدره واسع بيقدر يحتملك, وفي الواحد صدره بيكون ضيق بيقفل منك.
0: أيوه.
1: بعد كده بياخد منك موقف لسوء الفهم ده, فده بيكون بعد كده في فجوة بينك وبينه, بيكون في فاصل بينك وبينه, بعد كده بيخلي العلاقة ميمشي بطريقة كويس نسبة لسوء الفهم. بالضبط كده.
0: صدقني يا أستاذ أندرو أنت جيت في حتة بجد معاشة وملموسة جدا جدا. يمكن أنا, وأنا ما عايز أقول أنت, يمكن أخلينا أنا أشيل نفسي كمثل, لأنه فعلا مع تسارع الإيقاع بتاع الحياة والمشاكل اللي بقت متشابهة بينات الناس ذاتها, حتى وإن اختلفت في مضمونة, لكن يعني بقينا فعلا يعني تحس انك انت فاهم الزول ده هو حيقول شنو, وكمان مش حيقول شنو, هو داير يسمع منك شنو. فدي الحاجه اللي انا قاعد احس فعلا دي ممكن تكون خلت انه يكون في فجوه بينات الناس. ودي الحاجه اللي بتخليني انا ذاتي اذا اصلا فلان ده كل مره بقول لي يا اخي انا فهمتك, ولما انا يعني استنى منه يديني نصيحه ولا حل ولا رد يناسب مع المشكله اللي انا جايباها دي, بلقاه طالع من الشبكه تماما, ما موجود معي في الموضوع اللي انا اصلا يعني هو اساسا ما فهمني, في حين انه هو يعني مصير لانه هو فهمني. ونحن شعب بنصير على كده, يا اخي انا فهمتك انت اللي ما فاهم.
1: أيوة
0: نفسك اصلا
1: انا بقول شنو.
0: ايوه.
1: والحاجه الثانيه برضو وسائل التواصل الاجتماعي, طبعا احنا بقينا في منصة كبيرة جدا وعالم افتراضي, يعني العلاقات الكثيرة الموجودة في السوشيال ميديا, يعني تكون فريندز, تكون يعني كوميونيتي معين, مجتمع, تلقى نفسك انت عايش معهم. فالعلاقات الحقيقية المفروض يكون في الأسرة او في المجتمع او في اماكن العمل ده بيبقى مفقودة. يعني بيبقى فجوة كبيرة جدا, تلقى الناس قاعدة في البيت, الاب والام والعيال كل واحد مع الكوميونيتي بتاعه او مع
0: عالم الخاص.
1: ايوه بالضبط كده. فده برضو بيحدث فجوه. مفروض الحلقه ده نحن نحاول يعني نربطه مع بعض البعض, يعني احنا نكون موجودين كاسره, يعني نستغنى من الشاشات والهواتف لفتره معينه عشان نحن نلقى شنو في تواجد, في انسجام. أيوة. في علاقه حقيقيه بين البعض, سواء كنا مع اصدقاء, سواء كنا مع العائله, سواء كنا مع المجتمع بتاعنا, لازم يكون في فتره معينه نحن نقول الأصدقاء الافتراضيين الموجودين في الميديا ده شوية كده خلونا نحن في علاقة حقيقية مع الناس.
0: أيوة.
1: ده مهم جدا.
0: طيب أستاذ أندرو, هل يعني في يعني شيء حاصل في الواقع خلانا نحب أكثر شيء إننا نسمع للعالم الافتراضي ده ونكون حابين نكون متواجدين معاه؟ يعني حتى بنشوف في مثلا on social media أو على مواقع التواصل الاجتماعي بنلقى ممكن أنشئ علاقات مثلا تكون فردية، ولو ما عجبتني بلجأ للعلاقات الجماعية اللي بتكون في شكل جروبات، يعني الجروب الفلاني، يعني تلقى نفسك عندك كمية بتاعت جروبس انت يعني موجود فيها. فبعد كده انت بتختار انت عايز تتواصل مع فرد ولا مع جماعة.
1: بالضبط كده. فحتة ده برضو يعني حتة محتاج هنا نشتغل عليه، يعني ندي الأولوية، ندي الأولوية للناس الحقيقيين، الناس الواقعين اللي احنا موجودين معهم. يعني زي ما ذكرت قبل شوية، أسرتك، مكان شغلك، مكان يعني عبادتك، أيا كان أنت عقيدتك، ده الأولوية مفروض ندي للناس الحقيقية اللي متواجد معهم، نتلامس معهم، وممكن احنا نتكلم معهم في مشاكلنا، يكونوا سند لنا، يساعدونا، يدعمونا، ده مهم جدا. لكن العالم الافتراضي ممكن نخليه نمرة اثنين أو كحاجة استثنائي، يعني النمر اثنين ما نخليه هو ياخد مكان شنو الحاجة الحقيقية. أيوة، فده بيساعدنا، لأنه لو ما عملنا كده نحن بنكون عايشين في عالم تاني، والعالم الحقيقي عايش في عالم تاني.
0: أيوة،
1: لازم نحن نربط ويكون في بالانس بين الاثنين، يعني يكون في توافق، في توازن، عشان نحن نقدر نعيش باستقامة كده، يعني نقدر نعالج بعض الأشياء.
0: نعم. عشان كده يعني بجد انت ذكرت حته مهمه جدا جدا، ودي بنلقاها في العالم الواقعي، انه فعلا في البيت الواحد المفروض تكون فيه كل اذن ساغيه، كل زول ماخذ ركن، ماخذ له جنب، كل زول قافل نفسه في عالمه الخاص وقاعد. والغريبه انه هو حاب يسمع لكن من ناس تانية، حتى لو ما فيهم ما مشكله، المهم انا يعني انا عندي حديث مع ناس تانيين. في حين انه مثلا الام ممكن تيجي، كلكم قاعدين في الصاله، بتيجي تتكلم وبتطلب مثلا شيء معين من واحد من الاولاد ولا حتى من الابو، بيقولوا يا اخي احنا سامعين ويش، ممكن ترجع وتكرر الكلام ده تاني، تمشي تكمل الحاجة اللي فيه ده، وتيجي تلقى نفس المجموعة قاعدة الكلام اللي هي قالته أو المهمة اللي هي طلبتها منهم ما تنفذت. فنحن بقينا سامعين لكن غير عاملين.
1: غير عاملين. أيوة. بالضبط كده. عشان ده بيودينا لحتة بتاعت الانشغال، يعني الانشغال بالأشياء التانية، مثلا الميديا أو الاهتمامات الخاصة، ما بندي أولوية مثلا أولياء الأمور مثلا. يعني أنت بتكون في البيت زي ما ذكرتي، أبوك بيكلمك لكن أنت مشغول، يعني عندك شات معين مفروض أنت تخلصه، عندك حاجة معين مفروض أنت تخلصه، يعني ما بتكون منصت، ما بتكون مركز، يعني أنت بتسمع وخلاص لكن ما بتكون مركز، أو هو بيقول في شنو بالضبط والمفروض يحصل شنو. ده العالم الافتراض اللي اتكلمنا عنه، هو اللي بيبعدنا عن الحاجات دي.
0: والغريب إنه حتى نحنا يعني الآباء أو أولياء الأمور بننبه على الأطفال إنهم أسمعوا، ولما يجي علينا إحنا الكبار إحنا أساسا ما مطبقين ده. أنت ما بتسمع الكلام، وأنت ليه في المدرسة مثلا اشتكوا منك أنت زول بتتكلم كتير وما بتسمع، في حين إنه أنت ممكن تكون برضك في نفس الموقف لكن أنت ما ماخد بالك من الحتة دي. فدائما الأطفال إحنا اللي بنشدد عليهم أكتر. هسه حاليا بقينا ذاتنا بقينا دايرين زول أكبر مننا عشان يقوم شنو يشدد علينا أكبر، يعني بقينا محتاجين في كل يعني مرحلة يكون عندنا الراس اللي دايما بنبه علينا. احنا فاكرين روحنا انه احنا المرشدين للعيال وكبرنا، مفروض النصايح والارشادات دي ما تكون علينا، احنا نديها للاصغر مننا لاولادنا. في نفس الوقت احنا ما مطبقين ده، فده انا قاعد احس انه برضو الدقاب كبير جدا جدا. ليه؟ لانه الاطفال هم بيتعلموا مننا، يعني انت يا بابا في البيت وما بتتكلم معك، انت متجاهله ما سامع الكلام، فكيف عايزنا انه انا اسمع لاخوي زي ما انت بتقول اسمع لاخوك الكبير، او اسمع كلامه امك لما تتكلم معك اسمع كلامه، وانا في نفس الوقت الابو انا ما مطبق الكلام ده في البيت. فتفتكر هل في توازن هنا بين الحاجه، لان الارشادات اللي نحن بنديها والتطبيق على الواقع كاحنا اولياء امور؟
1: طبعا ده ما موجود في الواقع بتاعنا، يعني كلنا بنسرع نتكلم لكن ما قاعدين نطبق. وده واقع يعني مرير ومؤلم، وقاعدين نشوف النتائج بتوع في الحياة. ليه العيال ما بيسمعوا الكلام؟ حتى الآباء بالذات أنفسهم يعني عندهم تقصير في واجبات كثيرة. ليه؟ لأنه المفروض اللي هو يعمله الأب هو القدوة، إما الرأس والأم بنفس الكيفية. الحاجة اللي أنت بتقوله أنت محتاج تطبقه عشان الجيل الجاي يطلع جيل صالح وجيل مستقيم. لكن كل الآثار اللي قاعد يحصل حسي ونحن قاعدين نحصد نتائجه عشان نحن بنقول كلام ما بنطبق، والأبنائنا برضو بيعملوا بنفس الكيفية. يعني بابا وماما ما بيطبقوا وعايزين أنا نطبق كيف، فده حاجة مهمة جدا لازم نحن نطبق اللي بنقوله، وبعد كده نوفي ذاته. حتى العيال مرات بنوعدهم ما بنوفي لهم بالحاجات اللي مفروض نحن نعمله، فالوفاء ده مهم، بيعلمه هو انه كيف يكون امين ويكون صادق وينفذ الكلام اللي هو يتعلمه في البيت في المجتمع برا.
0: نعم،
1: وده مهم. وفي سرعة بتتدفق المعلومات الكثيرة من البيت ومن الأسرة ومن السوشيال ميديا ومن الأماكن الكثيرة، تلقى زول بسرعة عايز يرد، عايز يتكلم بسرعة، لكن ما عايز يسمع. ليه؟ لأنه كلام في البيت، كلام في المدرسة، كلام في الشغل، كلام في السوشيال ميديا. تلقى الشخص معبى، يعني مليان، سامع حاجات كثير، فيديوهات، أخبار. أول ما تتكلم في موضوع تلقى هو فاهم كل حاجة،
0: فاهم كل حاجة،
1: عايز يتكلم على طول، يعني ما عايز يسمع، لأنه مشهون بكلام من أطراف أو من مصادر مختلفة.
0: يا
1: ده الأزمة بتاعنا،
0: ده الأزمة بتاعنا. ونحن العاملين فيها فاهمين، بقينا ما قادرين نفهم. أيوة. لأنه فعلا زي ما قلت بقين الأطفال بيجوا يعني ملمين بكمية من المواضيع، وعندهم حصيلة بتاعت معلومات فائقة جدا جدا. يعني الحاجة ده أنا قاعد أحسها فاتت، راحت علينا زي ما قاعدين نقول. لكن كده خلونا مع بعض كده مستمعينا وأحبابنا الموجودين معانا على الصفحة نشوف يعني القابل حصل بيننا وبين الآخرين، وخاصة إذا إحنا مسكنا في إطار الأسرة، هل حنقدر فعلا نعيد الانسجام ده، انسجام في التفاعل في الكلام والونسة اللي يعني الحاجة اللي بقت ضايعة، يعني القعدات الجميلة زي بتاع الزمان يا أستاذ أندرو بقت تقريبا مفقودة داخل الأسر نسبة للضغوط والشغل. يعني تلقى الأب ممكن يشتغل ورديتين وما عنده زمن عشان يجي يقعد مع الأولاد، حتى عشان ما يسمع، خليه عشان ما يفهم كده، خليه يقعد أول عشان ما يسمع أصلا هم عايزين يقولوا شنو. فدي بقت واحدة من الإشكالات برضو،
1: رغم أن نحن في عصر التقدم والتكنولوجيا وقاعدين يعني نفتخر بذلك لأنه سهل لنا حاجات كثيرة جدا، وإحنا يعني بنستفيد منه بصورة أكبر، لكن على الصعيد الآخر نحن كمان قاعدين نفتقد أيام زمان، لأن أيام زمان يعتبر يعني لبعض الناس أحلى أيام الحياة، لأنه الدنيا كانت بسيطة والحياة كانت بسيطة، حتى الناس كانت بتسقي للناس اللي هي كبيرة تسمع للناس الكبيرة، مثلا بيسمعوا للمعلم، بيسمعوا للشيخ الحلة، بيسمعوا يعني للحبوبات وللأجداد الناس الكبيرة. فالناس زمان كان ما لاقي فرص تتكلم زي حسي، يعني ما لاقي فرص تتكلم زي حسي. ليه؟ لأنه اللي بيتكلم يا زول خبير، يا زول أستاذ، يا زول يعني عنده خبرة في الحياة، عنده تجارب. كل الناس بتيجي تقعد يعني قدامه عشان تسمع هو بيقول في شنو، وكلام بيكون كله حكمة وكله معرفة. لكن الزمن اللي احنا فيه زي ما قلت فيه محاسن كثيرة، لكن فيه برضو يعني سلبيات كثيرة جدا. الطفل الصغير زي ما ذكرت حاسة 12 سنة بياخد معلومات من مصادر مختلفة، يعني ما محتاج لقيت يا ناس تجي توعيه في حاجة.
0: أيوه.
1: يعني هو عارف أكتر منك
0: أصلا
1: يعني فده بقى مشكلة عشان انت تتكلم معه وتقول له ده غلط يا حبيبي وده كده، الموضوع بيكون صعب، دي لأنه عارف أكتر منك.
0: أيوه.
1: ويعني ده تحدي بالنسبة لنا في الحياة.
0: وزمان كان أبسط حاجة إذا الطفل ما سمعك في البيت بتشيله تودي وين؟ لأستاذه في المدرسة.
1: بالضبط كده. أيوة
0: المدرسة ما بيسمع الكلام في البيت، فبتلقى إنه في يعني باك أب بالنسبة لك اللي هو الأستاذ، لأنه ده يعني هو نمرة اتنين بعد الأسرة.
1: أيوة. لكن إحنا افتقدنا العصر ده يعني، لكن نتمنى طبعا يعني بالتوعية نوعي عيالنا ونوعي الكوميونتي بتاعنا عشان احنا نقدر برضو يعني نلحق في فرصة، في فرصة لأولياء الأمور اللي لسه مقبلين ان هم يعني يجيبوا عيال يقدر يربون بطريقة كويس، والموجودين برضو يشتغلوا عليهم. يعني في طرق كتير ممكن تساعدنا ان العيال يبقوا في أحسن صورة زي ما نحب نشوفهم. يعني
0: أمين يا رب أمين. نصلي من أجل أولادنا إنه ربنا يديهم يعني بجد أذن ساغية, حتى مش الأولاد, حتى نحن برضو يعني ندعي إنه ربنا كده يدينا بصيرة ويدينا إدراك ويدينا كيف نقدر نفهم حقيقي ونسمع. والسمع ده خلينا كده وإحنا قاعدين يعني في قاعدة بتاع صفة كده بيننا وبينكم, نبدأ من البيت. إحنا الليلة ما عايزين نتكلم يعني كتير خارج إطار الأسرة, لأنه أي حاجة زي ما بيقولوا خلونا نبدأ من أول حاجة من البيت, وبعد كده نطلع نشوف باقي الأماكن التانية اللي بنكون متواجدين فيها بصورة يومية. إذن عزائنا المستمعين, أهلا ومرحب بكم, وسعيدين جدا بكل زول جاء انضم لنا في اللحظة دي. وأكيد برنامج صباح بلدنا برنامج كده بنطرح فيه مواضيع جميلة ومواضيع أكيد مرات بتكون من مقترحاتكم أنتم. فحباب كل الناس اللي جات وانضمت لنا, سعيدة جدا جدا بكل زول جانا في صباح بلدنا. عندنا ماركو الطيب بيقول سلام الرب عليكم, ما استأذنتك يا أستاذ أندرو عشان نشوف كمان الأصدقاء والمتابعين معنا. عندنا ماركو الطيب بيقول سلام الرب عليكم, أهلا ومرحب بك يا صديقنا ماركو, وسعيدين جدا بوجودك معنا وأجمل صباح عليك, ورينا رأيك شنو في موضوع الليلة. وإذا في موقف يعني قابلك أو مر بك في حياتك, أو أنت أصلا ذاتك يعني مارسته على زول تاني في إنك يعني جاو بيحكي ويسرد سرد طويل جدا جدا, وإنت سرحت في لحظة وما قدرت تفهم وطوالي رديت, قل لنا يعني انت كيف ممكن تتصرف في موقف زي كده. اهلا ومرحب كمان بموزن. موزن بتقول يا رب اهلا ومرحب بك يا صديقتنا الغالية, وسعيدين جدا جدا بطلتك ووجودك معنا. او مازن, فاهلا ومرحب بكل الاحباب يا مازن, صباح الخير عليك. ادومة والدنوبة بيقول سلام عليكم, اهلا ومرحب بك يا ادومة, اجمل صباح عليك وسعيدين بمشاركتك وبطلتك ووجودك معنا. أبونا بيقول يا رب العالمين آمين إنه يرجع يعني ترجع بلدنا أحسن مما كان يا رب, وده أكيد بتضرعاتنا وبصلواتنا وبأدعيتنا إنه يا رب يعم السلام والاستقرار في بلدنا الغالية السودان. صديقنا فضل تاور حبابك وأهلا ومرحب بك, بيقول أحيي الأستاذة الجميلة. شكرا يا صديقنا فضل وضيف الحلقة الكريم وكل المتابعين الأوفياء, تحية تليق بالقلوب النابضة. وأقول بلهجة حاسمة ومباشرة إننا حينما نصل إلى مرحلة نسمع فيها الأصوات ولا نفهم المعاني, فهذا ليس مجرد سوء تفاهم عابر, بل هو إعلان صريح عن موت سريري للإنسانية وانحدار خطير في التواصل البشري. فالأزمة اليوم ليست في غياب الكلمات, بل في مجاعة الإنصات الحقيقي, بعد أن تحولنا مع الأسف إلى مجتمع من المتحدثين الأنانيين, حيث الكل يصرخ والكل يريد أن يثبت أنه على حق, بينما اختفت تماما فضيلة الانحناء الفكري والعاطفي لسماع الآخر. وذلك أقولها بأعلى صوت إلى القلوب التي عجزت عن الاستماع بصدق, هي قلوب ماتت فيها النخوة الإنسانية. فالاستماع بالقلب ليس ترفا عابرا أو صدفة تتكرم بها على من حولنا, بل هو أصل الآدمية وعمودها الفقري. ومن يعجز عن سماع أنين أخيه أو فهم صمت قريبه فقد جرد نفسه من أسمى صفات الوجدان. أستاذ فضل بجد رسالة حقيقية مليانة, وفيها تقريبا مجمل المحاور اللي نحن ممكن نكون جهزناها يا أستاذ أندرو وحابين نتكلم. ودي الحاجة اللي بتعجبني جدا جدا في متابعين راديو سمر, بقدر شنو يعني التفاعل جميل, وإنهم بتعمقوا في الموضوع جدا جدا. فأكيد سمعت الجزئية اللي أنا قريتها, لأنه رسالة طويلة قريتها من رسالة الأستاذ فضل, وهو بيسلم عليك طبعا.
1: شكرا لك التحية يا أستاذ فضل.
0: نعم, عندك تعليق على الرسالة دي؟ بيقول الزول في حتة القلوب التي عجزت عن الاستماع بصدق هي قلوب ماتت فيها النخوة الإنسانية.
1: بالضبط كده, يعني ده نفس التعبير اللي احنا كنا بنتكلم فيه. يعني احنا الإنسانية بدأت كل واحد عايز يثبت نفسه, يعني عايز يثبت نفسه لكن هو ما عايز يسمع للطرف الآخر. فده حاجة طبعا يعني موصفة في الحياة اللي احنا عايشينه, والحاجة المهمة برضو أنه وسائل التواصل الاجتماعي زمان زي ما قلت كان ما موجودة على كده، لكن أدت الحق لكل شخص منبر.
0: أيوة.
1: يعني أنا ممكن أقول فيه كل حاجة الرأي بتاعي وأنقض الطرف الثاني وأحكم عليه، يعني منو بديك الحق؟ ما بتقول بديك الحق
0: زو.
1: يعني أنت ما بتسمع، لكن أنت عندك كل الحقية في المنصة بتاعتك
0: أنك
1: تهاجم وتتكلم وما دار تسمع. فده واحد من السلبيات اللي حصلت، أنه يعني وسائل التواصل أدى الحق لكل حد ممكن هو يعبر عن رأيه، وبقى في قليل من المستمعين وكثير من المتحدثين.
0: نعم.
1: يعني الكل عايز يتحدث والقليل عايز يستمع.
0: يستمع.
1: نعم. كأنه بقى لايف ستايل، يعني أنت لو ما تكلمت كأنك أنت شنو؟ أنت ما عندك وجود.
0: أيوة.
1: أنت لازم تتكلم عشان تكون شنو؟
0: عندك وجود.
1: عندك وجود.
0: نعم. وبقينا نقلع الفرصة بتاعت الكلام قلع.
1: بالضبط.
0: يا أخ ما خليتني أتكلم، وأنا أنا لو اتكلمت كان حسمت الموضوع من بدري. ففعلا بندي الحق لنفسنا في إنه يعني دي مفروض يكون عندنا فرصة في الكلام، لكن فعلا منو المفروض يسمع؟
1: بالضبط كده. وأثناء نحن بنتكلم يعني من أداب الكلام تخلي زول يكمل كلامه، بعد كده يتوح لك الفرصة أنت تتكلم، لكن هنا بقينا مسرعين. يعني أنا بتكلم معك وأنا منصد، ما منصد عشان أنت بتقولي في شنو، عشان أنا بجهز ردود قبل ما تتخلص الكلام. أنا عايز أرد، أنا مستعجل. يعني يوحي لك كده أندرو ده مركز معك عشان هو بيفهمك ومركز معك، لكن لا بالعكس، هو مستعجل أنت متين تخلص عشان هو عايز يرد.
0: نعم.
1: ولو دخلت برضو في الكلام وعطلت في الحديث هو ممكن شنو؟
0: يقاطعك.
1: أيوة. أنا مستعجل،
0: يقول لك خلاص أنا فهمت أنت عايز تقول شنو.
1: عايز تقول شنو؟ خليني
0: أنا أقول لك رأيي. طب أنت حتقول رأيك على أي أساس؟ أنت أساسا ما كنت ساكت وما كنت يعني مصغي أو منصت يعني بكل يعني تواجدك وإبدانك وده كل يعني أنت حترد تقول شنو. ففعلا أنت عارف يا أندرو زمان كده، خليني أتكلم لك عن النسوان شوية. قال زمان طبعا الرجال بيحسوا أنه يعني قاعدة السيدات قاعدة صعبة جدا يقولوا النسوان ديل بيسمع عن بعض كيف دي بتتكلم ودي تتكلم، يعني في الدقيقة الواحدة ممكن كلهم بيكونوا بيتكلمن. طيب بيقولوا بيسمع مينو. اتخيل النسوان اللي بيتكلموا ديل كلهم في لحظة واحدة ممكن كلهم يكونوا سامعين بعض، وممكن كلهم يردوا
1: في نفس الوقت.
0: ممكن كلهم يردوا في نفس الوقت، وكمان بصراحة الرد ممكن يكون شافي جدا
1: أيوة.
0: أو في طبعا في الردود الطاشة دي.
1: أيوة.
0: لكن هسه حاليا برضو أنا ما عرفت اتنقلت العدوى دي من يعني من السيدات لبرضو جلسات الرجال. فبقى يعني أنت ممكن برضو تأكد أو تنفي أو تأكد الحتة دي. فبقى برضو حتى جلساتهم فيها نوع من الثرثرة والضوضاء. يعني تقريبا يعني العدوى دي انتقلت. فبقى تاني ما في ما تقعد توصف تاني النسوان قعدتهم هي البراهه اللي فيها جوطه وقعده الجبن ومن اللي بتسمع التاني والكلام بالشكل ده. هل لاحظت حاجه زي كده انه يعني حتى معشر الرجال او جلساتهم وقعداتهم بقى فيها برضو نوع من المحادثات السريعه والغير مرتبه والردود الغير متوقعه؟
1: أنا أعتقد يعني بقى في نفس الحاجة اللي
0: ما تقول أعتقد قولها
1: هاي ليه؟ يعني أنا ممكن نرجع لورا شوية ونقول زمان، يعني العصر القديم زي ما أنا قلت ونحن بنفتقده في هذه الأيام. يعني عصر كان جميل، يعني كان فيه نوع من الحدودية، نوع من الالتزام، نوع من يعني خصوصية. يعني تلقى الرجالة شوية في حتة والسيدات في حتة معين، وكان ما في خلط زي الوقت اللي احنا فيه. لكن الوقت العصر اللي احنا فيه بقى عصر شنو؟ كلنا مع بعض،
0: مع بعض،
1: ضغوطاتنا مع بعض، تحدياتنا مع بعض، حتى اللايف ستايل بتاعنا بقى شنو؟ مع بعض. يعني تلقى الراجل في وسط السيدات عادي تلقاه قاعد بيتكلم معهم بتجاوب معهم بنفس الكيفية، والست بنفس الكيفية. فزمان الكلام ده كان ما في. يعني يمكن نقول ده عدوى عشان احنا بقينا شنو حياتنا بقى
0: مع بعض،
1: يعني مع بعض. وضغوطات الحياه برضو، يعني ضغوطات الحياه بخلي الناس الواحد ما قادر يتنفس، لازم يقول اي كلام في اي حته وباي اسلوب باي شكل. ليه؟ لانه مضغوط من جوا، ما مستقر في الداخل، بعد كده بيحاول يتنفس في الخارج باي شكل كان عشان يحس انه هو مستريح شويه.
0: نعم بأمانة غيرته يعني كذا شفت لي شوية يعني قلبي شفت لي شوية قلبي لكن
1: الرجال ممكن يرفضوا الفكرة وهم بيعلقوا أنا آسف لو
0: إذا في ذلك حيتعارض معاك أنا بتوقع يكون فضل لكن برضو احتمال برضو يأمن معانا على نفس الكلام. مشكلة يا أستاذ أندرو كل الناس اللي بتتابعنا وبتسمعنا إنه بجد ما في حاجة بتتجاب من الخيال لكن كل الحاجات حتى الأمثلة والحاجات اللي بتقولها بتكون طالعة من الواقع يعني لأنه واقعنا فعلا اختلف الحياة بقت سريعة الإيقاع سريع جدا جدا المشاكل بقت متشابهة الأحداث بقت فعلا قدامنا نفس اللي بمر بيه وأنا احتمال لتكون أنت حتمر بيه بعد يومين أو تكون مرت بيه أصلا في سابق الزمان يعني فمجرد ما يعني يقول يا فلان يا أخي يا جماعة تخيلوا أنا الليلة لما جيت مهر اللي جيت أنا ذات أنا لسه ما تميت كلامي فنفس

0: بالضبط كده. يعني زي ما انت ذكرت هنا في واقع قاو سريع قاو سريع والضغوطات طبعا زي ما قلت هي ده أكثر الأشياء اللي بيخلي الإنسان هو عايز يتكلم بسرعة، عايز يفصفض بسرعة. ليه؟ لأنه نحن ما عندنا ناس يعني بيسمعونا فجلسات بتاع المشورة مهم. عشان كده في الوقت الحالي تلقى في مكاتب كتير بتاع مشورة بيقعدوا مع الناس عشان يسمعهم، عشان هو في البيت كزوجة وزوجة ما قادر يتواصل جيد مع زوجه وزوجته، مشاكل كثيرة مع أولاده، مع المجتمع اللي هو موجود فيه، في الشغل ما قادر يتواصل تواصل جيد. عشان كده بيشوف حد مشير أو شخص هو بيثق فيه عشان يسمعه، يحكي له يعني مشاكله وتحدياته، يعني يلقى نوع من الطبطبة ونوع من المساندة والدعم لنفسه. أغلب الناس اللي بتسارعوا ويتكلموا كده هو مضغوط، عايز حد يسمعه، عايز حد يسمعه. فلما يكون ما في زول بيسمعك أنت ما حتقدر تسمع زول. ليه؟ لأن أنت ما لقيت زول قاعد يعني سمعك وشاف احتياجك مشاعرك كده. فأنت بتضطر أول ما تسمع زول بيتكلم أنت على طول شنو؟
1: عايز تتكلم،
0: عايز تتكلم، عايز ترد، لأن الموضوع نابع من جوه.
1: أيوه.
0: يعني أنت تعبان من جوه، يعني عايز تتكلم.
1: نعم. يبقى ده الكتمان والتراكمات.
0: أيوة.
1: اللي ممكن تكون حاصلة برغم أنه يا أستاذ أندر إحنا بنكون قاعدين داخل مجموعة، لكن في نفس الوقت يعني بتحس بأن بالوحدة كده، ففي وسط الجماعة محتاج لزهل واحد بس أنه اللي يكون مركز معك ويسمعك. وحتى بنشوف يعني من خلال كلامك الأطباء النفسيين بقدر شنو يعني الحمد لله في يعني هم عندنا ما شاء الله كتار جدا. وممكن دي حاجة احنا كمجتمع سوداني ما كنا بنعترف بها بشكل كبير، لكن هسع مع الضغوطات ومع الظروف المرت على بلدنا، ظروف الحرب وكده، فبقينا فعلا محتاجين لده. زمان تمشي لدكتور نفساني هذول انت مجنون.
0: انت مجنون؟
1: ايوه
0: ايوه البرديل لدكتور نفساني.
1: دي مشكلتك، هي المشكله دي كمان مشكله مع الناس، ما كلنا مرينا بمشاكل اصعب من كده. انت بس داير لك زول يسمعك، لكن الزول المفروض يسمعني ده هو ما موجود. فبنمشي يعني لزول يسمعنا بقروش، بمقابله، بادويه، بحاجات كثيره يمكن بقت دخيله علينا كمجتمع سوداني ما كانت موجوده. زمان لما الجد يكون موجود في البيت يا سلام، دي قمة الراحة والشفاء النفسي وكمان حتى الروحي. ليه؟ لأنه بديك يعني حديث يشفي نفسك وروحك ويطيب كمان خاطرك. فبتلقى يعني في زول بيسمع لك، زول بديك نصايح، زول يعني عنده أذن صاغة مستعد في كل زمن، وحتى من ما يشوف ملامح وشك أنت داخل بقول لك تعالي يا ولد الليلة مالك كده.
0: يعني بالضبط كده. فزي ما أنت قلت لازم إحنا بقينا نمشي للناس اللي بندفع عشان نحن نسمع. لكن بيكون طبعا فرصة كويس إنه نحن كأولياء أمور في بيوتنا نحن نبدأ نعالج الأمور ديت. يعني الأمور ده محتاج معالجة، بيبدأ من التربية والتنشئة. يعني وده ممكن زمان ما حصل بطريقة واضحة، لكن كان الدنيا كان تمام أو الخير كان موجود. لكن في الوقت الراهن يعني محتاج كأب أو كأم في التنشئة تربي الأبناء طريقة كويس عشان هم يسلكوا بطريقة كويس بيكونوا مصلحين في المجتمع، عشان ما يتأثر بعدين بالمجتمع أو بالواقع. يعني الواقع بيعلم أكتر من البيت. والمدرسة له جزئية والشارع له جزئية كبيرة جدا. فأنت لو أسسته كويس يعني بيغنيك عن حاجات كثيرة ممكن يحصل في الشارع. في طبيعي هو يتعلم في مدرسة حاجات وطبيعي يتعلم من الشارع حاجات، عشان ده بيكمل الكيان بتاعه. لكن مهم أنك تأسسه كويس عشان هو شنو يكون إنسان يكون سوي. أيوه. إنسان يعني كويس
1: قايم يعني على الأقل على مبادئ ثابتة. أيوه
0: بالضبط كده.
1: نعم.
0: عشان الاضطرابات الكثيرة ده ممكن نقول من التنشئة أو من الأحداث اللي حصل لزوره هو كبير. فده كله بيخلي الإنسان مرات يحس إنه هو تعبان من جوا وعايز يرد بسرعة وعايز يسمعه.
1: نعم. تخلق تشوهات داخل الإنسان. فبجد برضو عندنا يعني مستمعين ومتابعين معانا، وشاكرة جدا جدا لمشاركاتهم. عندنا أبو آدم حامد بيقول صباح الورد عليكم أستاذ إيناس وأستاذ أندرو، صباحكم جميل، بيسلم عليك. آدم حامد. آدم حامد تقريبا هو مع يعني بتعرفه
0: لك. تحية يا آدم.
1: آدم طمنا على

0: حالك وأحوالك والمدام، وإن شاء الله نسبيت كلهم بخير وبعافية. سعيدة جدا جدا بطلتك يا أستاذ الباش مهندس آدم، ونتمنى يا رب تكون دائما متواجد معنا في صباح بلدنا وباقي برامجنا الموجودة على صفحة راديو سمر. كمان أبو القاسم إبراهيم بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة يا رب. شكرا لك يا صديقنا أبو القاسم، وإن شاء الله رب أنت بخير وبعافية. إقبال محمود مسالي بتقول أسعد الله صباحكم راديو سمر، أحلى صباح بوجود جدو أندرو، منورنا، ليت الرب يبارك حياتك. عندك بنتك هنا.
1: شكرا شكرا لك، تحية من البوت.
0: بيسلم عليك. شكرا يا صديقتنا إقبال، وبنسعد جدا يعني لما يكون في ضيف معروف أو يعني قريب واحد من المتابعين، فبنحس يعني إنه نحن فعلا يعني متواجدين. فحباب كل الناس. مامون صديق بيقول صباح الخير الأستاذ إيناس وأندرو، معاكم نتطلع لطفرة وعي. يا سلام يا أستاذ مامون، أنا سعيد سعيدة جدا جدا بطلتك ووجودك معانا، وانت كمان اكيد حتكون اضافة جميلة للموضوع. مستنين مشاركتك وكمان تفاعلك مع حلقة اليوم. ابو دريج بيقول صباح الخير لكل المستمعين، مستمعي راديو سمر، موضوع بجد حلو جدا في ظل الواقع الان في السودان. بنجد جلسات اجتماعية الناس بتحكي مع بعض، لكن الخوف بيتغلب عليهم، لكن بحاولوا إنهم يصنعوا واقع ليسمعوا مع بعض، وبيحاولوا يحل مشاكل بعض. وده فعلا واقعنا، زي ما قلنا جلساتنا إذا كانت رجالية ولا خاصة بالسيدات، كلها عن مشاكل. إذا ما بقت مشاكل عن الأولاد، بتكون مشاكل عن الواقع الحالي، وكمان مشاكل عن أزمة المعيشة وضغط الحياة أو مشاكل الحرب. تقريبا دي المشاكل اللي ممكن تكون مستحوذة على جلساتنا كلها.
1: الجلسات اللي احنا بنقعد فيه وبنحكي فيه مشاكلنا مهمة جدا. ليه؟ لأنه ده واقع يعني معاش، ونحن شايفينه، وده بيساعدنا يعني طول
0: نشفى.
1: طول ما انت بتلقى زول انت بتحكي له مشكلتك، ده بيساعدك انك انت تفضل عندك، او الحمل اللي انت شايله بيكون في طرف تاني بيقدر يسمعك، وبعد كده انت من خلال ده انك انت بتشفى زي ما انت قلتي، يعني بتشفى لما يجي وقت تاني يتحلق الفرصة تسمع، ممكن انت تسمع بتمعن، وبتكون ما عندك حاجة جواك مخليك انت مستعجل عشان ترد. فهنا حلقتنا يعني مركزين في حتة ليه الردود بتاعنا بقت سريعة، لان احنا ما دارين نسمع. فممكن وربط الفرس يكون عشان احنا لينا تراكمات حاجات كتيرة، جروح وعدم فهم وسوء، يعني حاجات كتيرة بيخلينا احنا ما قادرين نستمع للطرف الآخر.
0: نعم، فبنشجع على جلسات زي كده يكون فيها ترويح عن النفس،
1: فضفضة.
0: الزول يعني احتمال من خلال حديث ده وده وده أكون لقيت يعني حل مشكلتي أو روحته حتى عن الضغط الكبير اللي موجود في داخلي. ففعلا يا أستاذ أنا ما متذكرة هو من الرسل بالضبط، لكن بجد كلام حقيقي وواقعي. مشاكلنا بقت كثيرة جدا جدا، وكمان حتى يعني يمكن ما يكون عندنا مقابل عشان نذهب نمشي لأي طبيب نفسي وكذا، فمرات جلستنا بتكون فيها شفاء. يعني ما نخليها جلسات تزيد علينا، لكن جلسات بيكون تساعد. يعني فيها تساعد لإن احنا نتخلص من مشاكلنا المتراكمة.
1: هو ذكر حتى مهم، قال محتاجة وعي.
0: أيوة،
1: حتى الوعي ده
0: الوعي
1: مهم
0: دي مهمة.
1: يعني وإحنا قاعدين في حياتنا وبنتكلم مع بعض، محتاج الاستماع هي مهارة.
0: نعم،
1: محتاجة لتدريب.
0: يا سلام.
1: يعني مهارة الاستماع، يعني ما أي زول بيقدر يستمع.
0: استمع. نعم،
1: يعني لازم ندرب أنفسنا ولو ساعة ولو ساعتين. يعني نص ساعة، يعني ده مهارة نحن محتاجين ننمي. طول ما زول بيتكلم معك أنت تحاول تركز، حتى جواك بتكون أنت مستعجل، لكن أصبر، قول لنفسك أصبر.
0: أيوة.
1: أصبر خليه يكمل، لأنه لما نكمل أنا زي ما ذكرت في الأول ممكن نهاية كلامه. عندنا المثل اللي بيقول العبرة في شنو؟
0: في الخواتيم.
1: أيوة، يعني ده مثل سوداني ولا أنا ما أعرف، لكن
0: أيوة.
1: يعني أنت الكلام اللي عايز تقوله مستعجل، لو ده ممكن هو لما يخلص كلامه يديك الرد وانت تبقى نفسك مرتاح ما محتاج تتكلم.
0: ايوه
1: يعني توفر كلامك ده وتقوله في حاجه شنو ثانيه مفيده ممكن يصلح الشخص او يصلح الجلسه.
0: نعم امين يا رب. يعني حابة كده أستاذ أندرو شكلنا تكلمنا كتير, وكمان حابة أدي فرصة لأحباب المستمعين إنه إذا في أي زول عنده مشاركة عنده أي تعليق أي تفاعل حول موضوع حلقتنا الليلة بكل ود وترحاب أكيد حنستقبل رسائلكم, حتى لو اختلفت معانا في الرأي بقول لك اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, لكن إحنا محتاجين الليلة نتونس ونفضفض وكمان نشارك بعض. وإذا مريت بأي تجربة يعني أنت كنت فيها قاسي على زول جاي يحكي لك برضو قولها, واحتمال واحد موجود معنا على الصفحة يستفيد من التجربة دي وما يكررها مرة تانية إذا كان لزميل ولا لصديق ولا حتى لواحد من أفراد الأسرة. طيب برايك شنو أستاذ أندرو نطلع لنا فاصل ونرجع نواصل؟
1: تمام
0: okay. تمام
2: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر, هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.
0: رجعنا من جديد مستمعين الأعزاء وسعيدين بطلتكم وبوجودكم معنا, وأكيد الحديث دائما بيكون جميل وممتع وشيق لما يكون في يعني تبادل في التفاعل, خاصة إذا بقت في إضافات جميلة بنسعد جدا جدا بيدا. وإنتوا المستمعين عودتونا على دا يعني راديو سمر مستمعينا دائما أوفياء يا أستاذ أندرو, بتلقى طبعا مشاركات جميلة جدا جدا زي ما كنا بنقراها قبل الفاصل, وأكيد حنرجع برضو ونشوف الناس اللي حتكاتبنا وتراسلنا في الفترات الجاية. وبنوه للناس كمان اللي بتسمعنا على الابليكيشن ممكن إذا عايز تراسلنا راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 59, وأكيد حكون مستنية رسائلكم وكمان مشاركاتكم. حتى بقول سلام لكل زول بس معنا عبر الستلايت, بقول لكم أهلا ومرحب بكم في صباح بلدنا. نرجع لموضوعنا أستاذ أندرو, وأكيد من خلال يعني الكومنتات اللي إحنا قريناها ممكن بسوقنا لحتات ممكن تكون برضو عميقة جدا جدا. الكتاب المقدس يتكلم عن السمع, وبنشوف آيات كثيرة جدا جدا تتكلم عن الإصغاء وعن الاستماع وبعد كده عن الفهم والإدراك.
1: طيب قبل ما نمشي للنقطة دي خلينا نشوف مثلا 200 الكلام بالنسبة لنا كمؤمنين بكون ضرورة نحن نتكلم. هل نحن نتكلم في أي وقت في أي مناسبة في أي ظروف؟ فمفروض إحنا الردود بتاعنا يكون في أوقات يعني مناسبة, نبقى مستمعين أكتر من ما إحنا شنو
0: متكلمين.
1: يعني الكلام لما يكون في الضرورة يعني لازم تتكلم كمؤمن لما الحتة يكون ضرورة إنك تتكلم. لكن ما ضرورة ممكن تسوكي يعني عادي حد لو يتكلم. يعني ممكن تسمع للآخر مثلا في الضرورة لما تكون أنت شايف في ظلم معين أو حد بيتظلم فأنت محتاج إنك تتكلم عشان تنصف الحق. يعني ده ممكن الضرورة اللي بيخليك انك تتكلم يعني وتنصف الحق, او لو شفت فيه تعليم خاطئ او اي كلام خاطئ انت بتتكلم عشان تنصف, او بتكون عايز تحذر حد معين من خطر هو ممكن يتعرض له او يعني حاجة بيسبب له اذى, فانت محتاج تتكلم في الحتة دي. ده بكون من مسؤوليات حياتك انك انت لازم تتكلم في الحتة ده. والكتاب بيعلمنا انه شنو نحن ما نخرج كلمة ردية من أفواهنا, لكن بل كل كلمة يكون شنو صالح للبنيان. يعني أنت كمؤمن حاجة ما صالح للبنيان أنت ما محتاج ترد. يعني مرات ممكن يكون في كلام بيتقال يعني سواء كان مؤذي سواء كان له سواء كان فأنت محتاج لازم ردودك أو كلامك يكون صالح للبنيان ومملح. يعني يكون كلام فيه مليان تشجيع, كلام مليان تعليم, كلام مليان تعزية, كلام مليان يعني تعليم. ده بيكون ضرورة, ده بيكون ضرورة. أنه أفسس 4:29 يا حلو بيقول لنا خلينا نحن كلامنا يكون صالح للبنيان ومملح كمان.
0: نعم، وكمان زي ما ذكرت إنه نكون سامعين مصغيين أكثر مما نكون إحنا متحدثين أو متكلمين. برضو في آية بستحضرها بتقول كثرة الكلام لا تخلو من المعصية. فكل ما تكلمنا كثير أكيد بتكون في معاصي وبتكون في أخطاء مرات وعدم فهم
1: أكيد.
0: لكن لما أنا أكون مصغي بكل جوارحي أكيد حتكون يعني ال بيطلع بعد كده كلام حكمة، كلام فيه فهم، كلام فيه نصح وفيه إرشاد ممكن يستفيد منه الآخرين. لكن كلام السرسرة والكلام الكثير اللي المرات اللي بيكون ما في محله زي ما انت قبل قلت ممكن يدخلني أنا كمان في حتى ممكن تكون ضيقة مع الناس.
1: الإبطاء في السمع مهم جدا يا ناس.
0: نعم.
1: يعني ده بيساعدك انت تفهم وتدرك. فيعقوب 1:19 وخلينا نحن نكون شنو مبطئين في السمع.
0: سمع.
1: يعني لازم انت خليك مبطئ في السمع، ما تستعجل عشان تتكلم. وفي امثال برضه بيقول الانسان اللي هو بيتكلم قبل ما يفهم الامر هو شنو غبي او هو ما فاهم. ده مهم جدا. يعني انت لازم تسمع الموضوع لحد يخلص نهايته وبعد كده انت ترد. فلما قال نحن نبطئ في السمع ما بمعنى انه نحن ما نرد، لكن لما نجي الوقت المناسب
0: نرد،
1: انت ترد في الوقت المناسب، والرد بتاعك ده لازم يكون برضه شنو صالح للبنيان. فمهم جدا احنا نكون مبطئين لحد نخلص نهايه امر الكلام وبعد كده نقدر شنو احنا بنرد. ليه؟ لانه في الرد مرات بيكون في كلام مجرح. عشان فاهم سال برضه يقول شنو يعني الكلام، يعني الكلام اللين بيصرف
0: الغضب.
1: يصرف الغضب. يعني لو في زول بيتكلم بحرجة ومستعجل وكده وانت محتاج برضو ترد، لا انت لازم يكون في ضبط النفس، خليه يتكلم يخلص الكلام للآخر بعد كده انت ترد بالكلام اللين اللي فيه صلاح، اللي فيه بنيان، اللي فيه نمو.
0: نعم. لأن الكلام الصعب برضو بهيج.
1: أيوة السخط. أيوة.
0: بدل ما يكون انت يعني حضورك حضور خير ممكن تكون تقوم الموضوع والناس ما تقدر تحل الحاجة. وفي ناس حريفين جدا جدا في ده. فده الناس خلينا نرجع لك زمان لما كنا نشوف أقول لك ناس المديدة الحارة.
1: أيوة.
0: فإحنا ما عايزين نكون زي كده، لكن عايزين فعلا حضورنا في جلساتنا في حل مشاكلنا نكون يعني إضافة حقيقية صالحين في حديثنا في نصحنا في إرشادنا. الناس تقدر تاخده ويعني نشارك في الحل بدل ما نأزم المشكلة ونخليها تتفاقم وتبقى أكبر. كمان في سفر إشعياء بيقول تسمعون سمعا ولا تفهمون وتنظرون نظرا ولا تبصرون. نعم.
1: يعني هو ما بمعنى إنه هم كانوا ما سمعين، لكن هم مش عايزين يدوا مساحة عشان هم يفهموا. يعني رغم في تعليم كان بيتقال وفي حقائق واقعية قدامهم، لكن هم ما عايزين يفتحوا المجال المساحة عشان هم شنو يفهموا ويطبقوا. وده اللي بيحصل عندنا.
0: أيوة.
1: يعني شخص بيتكلم انت ما بتخليه هو يخلص عشان تفهم الامر نفسه.
0: نعم.
1: لكن انت مستعجل وبتكفل كل المساحات والممرات انك انت بترد بسرعه. فالسكوت يعتبر حكمه. يعني ما السكوت او الصمت هنا ممكن ما نقول انه يعني خوف او عدم ادراك او عدم فهم او كثره الكلام برضو ما دلاله على الجهل.
0: نعم.
1: لكن الصمت ده حكمة. كونك انت تصمت أثناء ما الشخص بيتكلم بيديك انت المساحة وبيديه ذاته المساحة. ويكون فيها أريحية بيناتكم انه انت يقدر يوصل الفكرة بتاعه بكل يعني أريحية وانت تقدر تفهم بعد كده تقدر ترد.
0: نعم.
1: فبولس قال لتيمتاوس في رسالة تيمتاوس 2:2 قال له افهم ما اقول فليعطيك الرب شنو فهم في كل شيء. يعني انت افهم الكلام انا بقوله لك بعد كده الله يديك شنو تفسير وفهم وشرح في ده. لكن نعم. انت يا ناس انت لو ما فهمت انا اصلا قاعد نقول لك شنو فانت ردك اكيد بيكون شنو ما حسب الكلام انا قادر نقول
0: عكسي وتماما. نعم.
1: فانت لازم يعني تفهم كل شيء او افهم ما اقول بعد كده فالرب بيعطيك شنو فهم في كل شيء. فلو ما فهمت الكلام ده يعني صعب انك تفسره، فصعب انك تشرحه، صعب انك ترد.
0: نعم. يعني كلامك ده رجعني برضو لحديث قبلكم احنا ذكرناه في انه زمان الناس بتقعد في مجالس الحكماء عشان تاخذ الحكمة والفهم منهم. يعني بيكون في زول واحد واقف بيتكلم والكلام فعلا بيكون درر, يعني كلام فيه تعليم. لكن هسع زي ما قلت احنا بقينا عايزين فرص عشان ما نتكلم, كلنا بقينا متحدثين. وزمان كان يعني حتى الحكيم اللي بيتكلم ده كل الناس كانت قاعدة بكل أدب وبكل احترام للإنصات والإصغاء ويحفظوا من الكلام ده ويقتبسوا في حديثهم وفي جلساتهم مع الآخرين. يعني أقول لك زي ما قال الحكيم فلان في لما كان قاعد معنا في الجلسة الفلانية. لكن حسا حتى حديثنا بقى ما في اقتباسات, ما بنقتبس يعني أقوال
1: من ناس
0: إحنا أيوة
1: ناس لهم خبرة في الحياة.
0: بالعكس احنا بنقول زي ما قالت الفنانة الفلانية زي ما قال
1: أيوة
0: زي ما قال مينو, يعني ما بيكون فيه حكمة أيوة,
1: وكلام ما بيكون فيه مصداقية. أو كلام ما فيه حاجة بيبني أصلا أو بيقدم يكون كلام عبارة عن كلام. فمهم جدا إنه نحنا نسمع ونسقي وبعد كده نرد, والمحارة ده لازم ننمي في حياتنا اليومية. حتى ولو بناخد دقائق بسيطة نتدرب عليه, فمرور الوقت نلقى هنا مستمعين جيدين وبنقدر نسمع الطرف الآخر. لأنه عدم سماعنا للطرف الآخر ما هنقدر نكمل بهذا المستوى.
0: نعم.
1: يعني المستوى ده لقدام هيكون صعب, كل واحد ما عايز يسمع الثاني حتى لو كان كلامك مفيد, لأنه كلامك ده ممكن ألقى في أي منصة تانية وده كده بيدمر العلاقات, وبعد كده بيكون في فجوة كبيرة زي ما ذكرنا في الأول, والتواصل بيكون ضعيف, والحياة ما بتمشي بالطريقة اللي مفروض يعني تمشي
0: بيها. طيب رأيك شو ناخد برضو رسائل من الأصدقاء والناس المتابعين معانا, لأنه أنا يعني بجد حديثهم قاعد يعجبني جدا, ومداخلاتهم ومشاركاتهم برضو قاعد تكون مفيدة خاصة لموضوع الحلقة. إذن حباب كل زول بتابعنا أهلا مرحب بك مرة تانية, يعني كترنا من التحايا والترحاب لأنكم أنتوا غاليين علي جدا جدا, وأكيد بنبسط جدا إذا في تعليق واحد وصلني. أنا طوالي بحاول يعني أشوف و أقرأ التعليق. طيب صلاح عوض بيقول سلامات النابغة إيناس والمتواضع جدا الأستاذ أندراوس, بارك الله فيكم وفي خدمتكم. صلاح عوض بسلم عليك.
1: شكرا جدا.
0: أهلا ومرحبا بك يا أستاذ صلاح, وسعيدين بطلتك وبوجودك معنا. بقول مطلوب منكم يا أستاذ إيناس حلقة عن الصحة النفسية, عشان بجد أنا شايف نص الشباب عندهم مشاكل نفسية واكتئاب من مشاكل الحياة. معلش طلعت من موضوع الحلقة سامحوني, بالعكس أنت ما طلعت من موضوع الحلقة يا أستاذ صلاح, لكن ده تنويه مهم جدا جدا يمكن يكون كان فايت علينا. لكن فعلا زي ما ذكرنا إنه مرات نحن بندفع مقابل
1: عشان
0: شخص يسمعنا, وده هو الطبيب النفسي اللي نحن يعني ذكرته أنت كمان يا أستاذ صلاح. فمحتاجين يعني إن شاء الله يعني الفريق كله كده يشوف إذا قدرنا إنه يعني يكون معانا ضيف نفسي يقدر يتكلم عن الموضوع ده, لأنه الشباب فعلا يا أستاذ أندرو واقعين في مشاكل زي دي كتير ما قادرين نسمعهم, ما عندنا ليهم يعني حتى براحة بتاعت وقت عشان نسمعهم.
1: كل وقتهم جري وضغوطات على الحياة, محتاج شخص فعلا يسمعهم.
0: نعم. بيقول الحلقة عنوانها جميل وكبير, أنا أفتكر من الاحترام والأدب والذوق نسمع للشخص المحتاج للحل أو محتاج لطمأنينة أو دعم نفسي. لكن للأسف أسمح لي أقول في الزمن ده أنا في رأيي الشخصي بقى ما في زول نحكي له أصلا. شفت يعني بجد يا صلاح ايوه وصلنا لمرحله صعبه جدا جدا. بقول وهو بكمل الرساله بتاعته, كان ممكن زمان كان ممكن تحكي لاي زول كبير بس هسه لا ينفع شيخ ولا قسيس ولا شماس ولا حتى امهات الكنيسه, قليل منهم بس بيتكلموا بحكمه. اسف اقول الكلام ده, لكن بس ده الحاصل. بس فوق الكلام ده في ناس كتار مننا بيفهموك غلط, أو نحكي لزول مشكلة حاصلة لنا ما شخص عزيز, ونفس الشخص اللي حكيت له المشكلة يخلي المشكلة أكبر يخلي المشكلة أكبر أكتر. ودي حاجة خلتنا ما نحكي ولا عايزين حتى نسمع ذاته. أخيرا خلونا نسمع بعقل ولا نحكم إلا بوجود الشخصين مثلا، ونتكلم بحكمة ونتعلم من الأخطاء عشان نطبق الكلام ده كله. لازم تكون إنسان أمين وصادق. كل الحب راديو سمر، حب كبير لكم. يا أستاذ صلاح، إحنا شاكرينك على إنك يعني فعلا بجد أسرت نقطة ممكن تكون حقيقية وواقعية معاشة في حياتنا، خاصة حياتنا اليومية. يعني تكلم زي ما إحنا ذكرنا قبل فايدة الناس الكبار اللي بيكون عندنا في البيت، جد وعمه، المين ما تجي خاش من برا يشوف وشك، يعني فيه تفاصيل كده، حكي وشك براه وبيحكي، فبيناديك ولديك قالت تعال مالك الحاصل شنو، فبتبدأ تحكي. هسه حاليا المشكلة اللي بيحكيها علينا صلاح في إنه هسه ما في زول عشان يسمعك، وذاته بقينا ما دارين نسمع ذاته. ليه؟ لأنه المشكلة اللي بتحكيها هسه حاليا بدل ما الزول يحل عليك ممكن يكبرها بشكل أكبر. وأزيد على كده كمان يا صلاح بإنه ممكن المشكلة اللي أنت بتحكيها تمشي تلقاها بقت قدام، فبقى بدل الاستماع بيكون في سرسرة ونقل كلام وتشهير ويعني تشوي سمعة في إنك أنت يعني استأمنت أو أمنت مشكلتك دي لزول حس إنه هو المفروض كان المردود يكون غير كده. زي ما أنت بادلته الاحترام والتقدير، مفروض هو كمان برضو يستقبل المشكلة دي ويديها كل التقدير والاهتمام بأذن ساغية بكل حضور وجودي عشان مشنو يسمع، فلكن هو احنا بنلقى عكس ده تماما.
1: هو طبعا لمس حاجه مهم جدا في واقعنا وفي مجتمعنا السوداني، يعني هنا لا ننكر ذلك، في ده وفي ده، يعني الكل موجود. لكن يعني بشجع صلاح برضو وكل المشاهدين في كل مكان انه مرات يعني في حالات لا يعمم، يعني في مواقف وحالات لا يعمم، زي ما في ناس فعلا فقدت الثقة في بعض الناس في الحياة، فعلا في فقدان ثقة. ليه؟ لأنه أشخاص تعرضوا لمواقف وفعلا المواقف ده اتحول لأذى للشخص اللي مفروض يلقى الدعم ويلقى الحلول للمشكلة، اتأذى من الناس اللي هو كان وثق فيهم. وبنفس الكيفية أو في الصعيد الثاني يوجد برضو في ناس أمناء وناس صادقين، يعني إنه ممكن شنو لسه ما تقابلنا معهم عشان هم يساعدونا. فبشجع يعني مشاهدينا، يعني لو حصل موقف تمام، انت يعني كشخص بتعبر عن المواقف وبتشرح الواقع اللي حاصل، لكن برضو بيكون كويس انك تدور لسه او تفتش لسه، برضو في ناس لسه أمناء وفي ناس صادقين وفي ناس لسه بيساعدوا الناس. يعني حتى ده يعني موجود. أنا حتى ده يعني صعبة فعلا،
0: أيوة.
1: يعني نتكلم فيه
0: بتعميم،
1: لكن في فعلا الناس فقدت فيهم ثقة، وفي ناس الكويسة لسه ممكن إحنا شنو نلجأ لهم، هم بيساعدونا وبيدونا كل الدعم.
0: نعم. فيا أستاذ صلاح لسه الدنيا بخيرة. أيوة. أنا بشجعك على ده. ما نفقد ثقتنا في الناس، أكيد ربنا بيرتب أكيد. ناس أمينين، ناس يكونوا صادقين بمحبتهم وبوفائهم وأمانتهم معانا. أكيد. فيعني استبشر خير يا أيوة. يا صلاح. وأكيد المرة الجاية يعني احتمال ألقى رسالة غير كده، وأتمنى لك كل التوفيق يا صلاح. وفعلا مرات التجارب يا أستاذ أندرو قاعد تخلق فينا حاجات صعبة جدا جدا ممكن تكون. نعم نعم، فدل بتخلينا ناخذ مواقف من كدا. الناس أيوة. فزي ما قال أستاذ أندرو يعني التعميم مرات قاعد يكون صعب، لكن الناس اللي أنا اتأذيت منهم أيوة. ففعلا الرسالة دي ممكن تكون موجهة لهم، يا ريت يعني كمان يعني نطلب من ربنا إنه يلمس قلوبهم، يكون في تغيير حقيقي. لأنه بجد يا أستاذ أندرو يعني التجارب الصعبة اللي بتجي من خلال الحديث الخاصة الآن بيجي يعني بحكيه وبفتكر إنه أنا حلقة أمانة وصدق منك وتقدير حتى لإنه أنا جيت وخصصتك من بين كل الناس عشان أنت تكون المصغي لمشكلتي، قاعد يكون صعب جدا جدا. المردود قاعد يكون ألم ووجع وكسرة في كمان في القلب.
1: ده رسالة عبر الأسير لكل المشاهدين، يعني الناس اللي بيضعوا فيك ثقة كشخص، سواء كنت مشير، سواء كنت راعي، سواء كنت شيخ، سواء كنت أي قائد نوع ما، يعني الناس اللي بتثق فيك وبتجيك أنت يعني خليك أمين.
0: نعم.
1: خليك أمين. مرات إحنا يعني مشاكل الناس يعني لو نحن يعني ما اتعاملنا معه بأمانة والصدق وكذا يعني بنأذي الطرف الثاني، وبيكون في حتة نحن ممكن نكون ما مدركين، ممكن الأذى بالشخص ممكن يفقد الثقة في كل الناس. نعم. فده بيكون صعب بالنسبة لك أنت كخادم، لازم تختبر نفسك كخادم في الأول، كقائد، كشخص مسؤول.
0: نعم.
1: يعني تختبر نفسك وتصحح نفسك أنت في الأول، بعد كده تقدر تساعد الناس التانيين.
0: نعم.
1: ليه؟ لأنه إحنا بنحكم بالمصهر.
0: أيوه.
1: لكن الله الوحيد اللي بيعرف القلوب ومختبر الكلى، وبيعرف النوايا والدوافع بتاع الإنسان.
0: نعم.
1: فالشخص لما نجي الجالك زي ما أنت قلتي يعني بختارك من دون الناس، فأنت خليك أمين معه.
0: نعم.
1: خليك صادق.
0: أيوه.
1: قدم الحاجة اللي هو محتاجه واحتفظ بالسر.
0: فممكن
1: لما تعالجه أو تقدم له كل الدعم، يعني الإشادة اللي هو بيديك أو الله نفسه هيكرمك ويرفعك ويباركك ويخليك أنت يعني سند لناس كثيرة.
0: نعم.
1: ساعدك في خدمتك.
0: نعم. عارف يا أستاذ صلاح، مرات في مواقف كده بتكون إحنا بنشوفها كأنها هي بسيطة وصغيرة وشكل هزار يعني وكده، فلكن يعني بجد مرات زي ما بنقول تكمن الحقيقة في الهزار اللي انت قاعد الهزار اللي انت قاعد تهزره معايا ده. مثلا أنا دي أكون يعني بينك أنا وبينك الموضوع، لما يكون في الجماعة يا أخي المرة فاتت ما جيت قلت لي كده كده، يعني كان حاجة بينه وبينك، فإحنا ما عايزين نكون زي كده، بالعكس زي ما قال أستاذ أندرو نكون ناس أمينين ومحتفظين بالأسرار. وفي في برضو واحدة من العادات الصعبة جدا جدا بتحصل داخل أسرنا مثلا، بالذات بتأثروا بها أكثر المراهقين، فتلقى المراهق ما بيحب الفكرة دي نهائيا. أنا جيت يا أبوي صارحتك مثلا عندي مشكلة مع صاحبي وأبوه مثلا يتدخل تدخل ما كان منصف، فأنا زعلان من الحتة دي وتكلمت معاه وكلام ما حلو وشنو شنو، فلما يجي يعني الموضوع ده كان بينه وبينك وخلاص انت اديتني الارشاد والنصح وانتهى الموضوع، فلما نجي يقعد اعمامه يجي ولا خيلانه يا اخي الولد ده بيجي سلوكه ما جميل،
1: يفتح الموضوع
0: وكمان بطريقه ما كويسه. فاول حاجه المراهق ما حيرضى حاجه زي كده، حيحس بنفسه انه اتحرك دخل في احراج مع اعمامه ولا خيلانه و اتجرح من أبوه،
1: إهانة بالنسبة له.
0: فإذا أنا عندي موضوع تاني تابوي ما الشخص الأمين أنا تاني ممكن أجي أحكي لك الموضوع ده. فنحن حتى الآباء مرات بنكسر قلوب وخاطر أولادنا، فإحنا ما محتاجين لنا. وأما الأمهات حدث ولا حرج، يعني بتسود وفعل دعم.
1: هو كويس إن إحنا نفتقر ببعض.
0: أيوة، إذا كان الحديث افتخار جميل،
1: لكن مشاكل الناس وظروفهم وتحدياتهم والحاجات الخاصة إحنا لازم نحتفظ به، لأنه الحاجات دي اسمها خاصة. لو كان عامة هو كان مشى في النادي.
0: أيوة.
1: هو مشى في الحفلة ويتكلم، لكن عشان حاجة ده خاص.
0: أيوة.
1: هو جاك أنت كشخص وما قعد مع اثنين ثلاثة، لكن كشخصك عشان هو بيثق فيك وعايزك تسمعه وبعد كده تساعده. لكن لما أنت تسمعه وتاخد منه كل الكلام وتمشي تقوله، فهو مفروض كان يقوله أصلا في النادي
0: في العام.
1: لكن يعني محتاجين نحن برضو نكون يعني أمنا مع أنفسنا والبيئة اللي جاء لنا، نحن يعني نكون فعلا بيلقى سؤال قلبه وهو بيجي لنا. وأنا زي ما قلت إنه ده بيساعدك في خدمتك، بيساعدك في حياتك، وأنت بتكون يعني سند لكثيرين.
0: أمين. نرجع لمشاركة الأحباب والأصدقاء وبرحب بهم مرة تانية. عندنا صديقنا مؤمن صديق، أهلا ومرحبا بك يا صديقنا الغالي، بيقول نحتاج فعلا نسمع بعض خاصة في إطار الأسرة الصغيرة، وده الحس إحنا كنا اتكلمنا فيه، وذلك عن طريق ترتيب الأولويات وعدم السماع للشواغل أي كانت أهميتها. وشكرا أندراوس على التصنيف العلمي للسمع، ده التعريف الأول لو أنت متذكر إحنا كنا بنتكلم فيه. حابين نشكرك يا أستاذ مامون على يعني المداخلة الجميلة دي، ففعلا إحنا زي ما قلنا ذكرنا كثير عن الأسرة، ولأنه الأسرة هي يعني مهمة جدا جدا. منها بيطلع الفرد يا إما سوي يا إما كمان عنده مشاكل وتشوهات ممكن تكون نفسية يمارس على الآخرين خارج الأسرة. فإحنا لا عايزين نطلع إنسان سوي شاب يكون جميل خلق وأخلاق كذا يشهد به يعني في المجالس. فإحنا لو ما بدينا من البيت أكيد برا حيكون صعب جدا. فكمان برجع بيقول أكرر الشكر للأستاذ أندراوس على توضيح ماهية الفهم والإدراك، والشكر مسبقا للأستاذ إيناس التي قادت النقاش فكانت الفائدة. يا سلام، أنت يعني كلامك الجميل يا أستاذ مؤمن، وده يدل يدل على جمال قلبك. ويعني إحنا حاولنا نبسط الموضوع وحاولنا كمان أنكم تكونوا مشاركين في الحديث الجميل الطيب، وأستاذ أندرو برضو وفى وكفى في الحديث.
1: ذكر حتى مهم ترتيب الأولويات، ده مهم جدا.
0: نعم.
1: يعني إحنا موجودين كأسرة، يعني لازم يكون عندنا وقت إحنا بنبعد عن الشاشات وعن بعض الحاجات اللي بيشغلنا. فده مهم جدا، يعني يكون عندنا وقت للأسرة مع بعضنا البعض، نشوف مشاكلنا، نشوف ظروفنا. العيال بيجوا من المدرسة، أدوكم شنو والحاصل معاكم شنو؟ بابا جاي من الشغل، حصل لك شنو في الشغل وتحدياتك وكذا؟ ماما تعبانة في البيت، نقوم نساعدها. يعني ناخد وقت حتى ولو بسيط، نحن نبعد عن الشاشات، نبعد عن التلفونات، نسأل عن أحوالنا، وده مهم بيساعدنا. لكن لو نحن ما بنعمل كذا، كل واحد فينا في تلفونه وبابا في اللابتوب ومش عارف عنده محاضرات والتاني وبيذاكر، ده لو يتكرر بنكون إحنا قاعدين في بيقول شنو في
0: يعني بورة يعني كده صعبة. يعني لو اتفجرت
1: فجوة كبيرة هنا في الغربة.
0: أيوة
1: يعني هنا في البيت،
0: في بيت واحد لكن
1: في غربة.
0: يا سلام،
1: يعني كل واحد في حتة لكن ما في انسجام، ما في تواصل، ما في يعني كل واحد في
0: غريب عن الثاني.
1: عن الثاني بالضبط كده.
0: يا سلام، وده يعني بجد يا أستاذ أندرو حاصل جدا جدا وبكسرة. يعني حتى الأمهات بيجوا ما قايمين بدورهم الحقيقي. يعني أنا يعني بتكلم عن تجارب كثيرة. يعني المحمول ده صعب جدا جدا، شتت الأسرة بطريقة ما عادية. إحنا بنفتكره نوع من الرفاهية. يعني معقول ولد فلانة عمره 3 سنة جابوا له تلفون، أنا ولدي عمره 11 و12 سنة ما يجيبوا له. فبنفتكر إنه يعني من حق أي طفل إنه يكون ممتلك لهذا المحمول الأساسا. يعني ببوظ الفكر والإدراك. يعني ممكن يكون مفيد في جوانب إذا هو فعلا محتاج له في في في في ناحية
1: في مرحلة معينة.
0: أيوة أنا ذاتي كأم أقدر يعني احتياج الطفل ده في مرحلة بالضبط هو محتاج لده. لكن بنلقى حتى الأم هي ذاتها واحدة من المسؤوليات اللي فقدتها الاستماع أو الإصغاء والإنصات الجيد للأولاد. فتلقى الأم مشغولة 24 ساعة مع صحباتها، تسوق أونلاين، فيديوهات كل دقيقة ماشية. فالطفل يجي وهو محتاج، ممكن يكون ما أكل، محتاج إنه يأكل. يا ماما يا ماما يا ولد أمشي خليني. بعد ما خلص الفيديو ده بعدين هو الفيديو شنو؟ فيديوهات انت بتتفرجي فيها، بتسمعي، يعني انا ما عارفه. لكن بجد فقدنا المهام الاساسيه والرسميه اللي بتكون داخل البيوت بسبب انه احنا ما قاعدين نصغي ولا نسمع لبعض. وبعدين نقعد نشتكي من اولادنا انهم هم ما بيسمعوا.
1: بالضبط كده، عشان احنا اصلا ما بنسمع.
0: ايوه،
1: يعني يقول لك بابا ماما انت ما انت مركز. فبكره بعد بكره لما انت يكبر تقول له يا ولدي يا بنتي ما بيسمعك. ليه؟ لأنه أنت لما هو كان صغير ما سمعته.
0: أيوه،
1: فهو بيطبق نفس يعني الحتة إنه ما حيسمعك. لما يطلع برا خلاص ثاني ما بيسمع.
0: نعم، ونقعد نتذمر ونهيج ونزعل، الولد ده جاب السلوك ده من وين؟ حيكون جابه من وين؟ ما هو من نفس البيت الواحد اللي أنتوا عايشين فيه أغراب عن بعض. نعم. فبجد شكرا يا أستاذ مأمون على النقطة الجميلة، ترتيب الأولويات والنقاط الجميلة اللي أنت ذكرتها. ملاك يوسف بتقول صباح الخير والبركة، وبترسل قلوب جميلة. حبابك الغالية ملاك، وسعيدين جدا بوجودك معانا، أجمل صباح عليك. وكمان بش أحمد بيقول بشير أحمد بنقول إن ناس راديو سمر إيناس لك تحياتي لك بكل فخر والتعزاز. وأيضا ما ننسى ضيفنا الأستاذ أندرو بيقول لك صباح مبروش بالورود. أيضا بجد موضوع جميل جدا خالص، نحن وجدنا نفسنا فيها وبشكركم كثير. يعني بتكلم بقول لك يعني صباح صباح ليك مفروش بالورود، يعني تحية صباحية جميلة ليك يا
1: أستاذ. أحلى تحية ليك. كلام جميل.
0: نعم. طيب هيثم منار الجند الخفي بيقول صباح الخير يا زميل هيثم، وسعيدين جدا بوجودك ومشاركتك معنا. بقول صباح الخير والبركة المبدعة إيناس، شكرا. وضيفنا العزيز أستاذنا أندرو، منورين الصباح، منورين الصباح وراديو سمر. مرحب بك يا غالي، خطوة قال لك جميلة وعظيمة ومباركة. بقول تحية لكل المستمعين والمتابعين من كل مكان، أهلا بكم في صباح بلدنا. الموضوع في غاية الأهمية، إنه نسمع ونفهم، إنه نسمع ونفهم محتاجين نكون مستعدين كمان، إنه نعرف أهمية السمع، والأهم نفهم كمان.
1: تمام، كلام زي العسل. شكرا يا هيثم.
0: أكيد شكرا يا هيثم. وهيثم من الناس اللي عندهم أذن صاغية، بسمع يعني كويس، وبعد كده يقدر يفهم، خاصة أن إحنا هنا كزملاء مجننين يعني كثير. فربنا يباركك يا هيثم، شكرا للمشاركة الجميلة. تاني أكيد سعدنا بكل الأحباب وبكل الأصدقاء ولكل الناس اللي شاركتنا في يومنا ده وفي موضوعنا الجميل ده. موضوع يعني يمكن يعني من براه كده نحسه هين وما عادي ومنزلت البقي يسمع التاني، لكن لما نقعد نخش في عمق الموضوع أكيد بنلقى إنه في خطر حقيقي واقع علينا وعلى مجتمعنا وعلى أولادنا وعلى أسرنا وحتى على بلدنا. فبنشوف بذكر بلدنا دي إنه حتى الحكومات اللي ما بتسمع لشعبها كتير قاعد تفقد حاجات أكيد. كتيرة
1: أكيد. نعم أكيد فعلا، يعني مرات بكون في صوت، عشان كده بقول الاستماع ليس فقط إنه الشخص الأعلى، الشخص الأدنى هو اللي يسمع أو الكبير بس هو اللي بيتكلم والصغير هو اللي يسمع.
0: أيوة.
1: في واحد اسمه رشاد بيقول مثل كده، يقول لك خذوا الحكمة من أفواح المجانين.
0: أيوة.
1: يعني تسمع لي زول، لكن بيكمن الرد هو اللي مشكلة. يعني أنت أسمع كثير وتكلم بسيط.
0: بسيط.
1: تمام؟ يعني حتى الحكومات والسلطات ممكن الناس التحت هم شايفين حاجة معين يعني مفروض يحصل عشان يحصل فيه استقرار ويحصل فيه تقدم ونمو، لكن عشان انت لما تكون في السلطة فوق بتشوف التحت شنو، يعني انت عندك أجندة وعندك
0: صلاحية والسلطة
1: وعندك مخطط للسنة وللعام لازم يتنفذ. فعشان تسمع الرأي ده ممكن يكون شنو بيضر المصلحة بتاعك او ممكن بيعطل الخطة اللي انت واضعه، لكن مهم تسمع لكل الفئات العمرية، كل المستويات التعليمية، يعني يكون من كل الفئات، نساء رجال، متعلمين غير متعلمين، كبار صغار، يعني تسمع وتغيم بعد كده. فده مهم جدا السمع، نرسل رسالة زي ما قلت للمشاهدين، السمع ده مهارة محتاج نحن ننميه. يعني نحن ننميه، زمان لما بنسمع يمكن لو سمعت الحلقة وانت بتشاهدنا ده محارة نحن لازم ننميه كل يوم عشان لقدام نحن نقدر نسمع ونسقي بطريقة جيدة.
0: جميل جدا. وكمان عندنا صديقنا جمال ويلسون، حبابك يا صديقنا جمال، افتقدناك الليلة من بداية حلقتنا ومحاورنا اللي بديناها، لكن أن تأتي خير من أن لا تأتي، حتى إذا جيت متأخر ما عايزين نقول لك إيد بونس، لكن حبابك وعند حتشيل الخواتيم الجميلة. صباح الخير بيقول للأستاذ إيناس والأستاذ أندرو، موضوع الحلقة اليوم جميل. قبل أن تحكي مشكلتك لأي شخص مهما كانت مكانته في المجتمع، الرجاء الحذر لذلك عندما نتعامل مع شخص ما في الأمور الشخصية وسرد أسرارك. خذ لحظة قبل الإفصاح لأسرارك، هذا التوقف ليس ترددا بل هو خطوة محسوبة تمنحك وقتا للتفكير بدقة وهدوء. وبقول تذكر أن الصمت وكتم سرك أحسن من أحسن من المتسرعة أو التسرع. تميزك في ضبط أعصابك يجعلك مختلفا في عالم مليء بالمتسرعين. البطء هو إشارة خفية على الثقة. عندما تفصح أسرارك بسرعة قد تبدو متوترا أو غير واثق. عندما تبطئ في الحديث فإنك تظهر أنك تقدر أهمية كلماتك وتجبر الطرف الآخر على الاستماع بانتباه وتقديم لك أفضل مشورة.
1: كلام ممتاز وكلام في قمة الأهمية.
0: نعم.
1: يعني أنت قبل ما تقول أسرارك اختار الشخص بعناية.
0: مناسب. نعم.
1: يعني اختار الشخص بعناية وأثناء جلوسك مع الشخص من البداية أنت محتاج تحكي كل حاجة. يكون في مقدمات، ممكن يكون في جلسات تانية، جلستين ثلاثة.
0: أيوة.
1: بعد كده تلقى في أريحية وفي مجال مفتوح ممكن يعني تقول فيه كل الكلام اللي ممكن أنت تقوله. لكن من أول مرة لو جيت متسرع وقلت الكلام ربما الشخص ده ما يكون أمين. بعد كده أنت هتكون يعني مجروح وسبب لك أذى كبير جدا. لكن طول ما أنت بتختار شخص تتكلم معه أبدأ بخطوات، بجلسات، بلقاءات، ما كل مرة تقول الحاجة مرة واحدة. يكون في لقاء أولي بتختبر فيه الشخص وتشوف مدى ميولك له.
0: نعم.
1: أريحيتك له. بعد كده بتنزل الكلام شنو؟
0: شوية
1: شوية شوية.
0: فعلا احنا يعني بجد يا استاذ جمال شكرا على التعليق ده. الحاجه اللي الفاتتنا زي ما انا قلت شفت المستمعين كيف بيضيفوا لنا، محتاجين فعلا نستشف من خلال قعداتنا ويعني حديثنا مع الطرف الاخر ده اذا هو فعلا يستحق انا اقول الجواي ولا لا. ليه؟ لانه مرات حتى نحن اللي عايزين نتحدث بيكون متسرعين فنبطئ شويه لاني في البطء برضو ممكن يكون في حكمة. فيعني من خلال حديث أستاذ جمال بنرجع برضو إنه يعني نتعلم مهارة الكلام زي ما أنت كررت الموضوع ده كم مرة. إذا أنت كنت بتسمع خليك بالمرة دي عندك إصغاء جيد، مهارة بتاعت كلام زي ما عندنا يعني بندرس مهارات الخطابة،
1: أما
0: عايزين كمان يكون ندرس مهارات الاستماع. نعم. فده بيخلينا إنه نحن كطرفين نكون متوازنين، أنت بتحكي وأنا بسمع، في التالي أنا حقدر أديك المشورة اللي ممكن تكون حقيقية وتكون صالحة بالنسبة للمشكلة الموجودة قدامنا. محمد ديسكفر بيقول الكتاب المقدس هو المخرج تقريبا ولا المرج، ما ما ما ما قادرة أقرأ الجملة دي يا أستاذ ديسكفر. ممكن ترجع وتكتب لنا تعليق الثاني عشان أنا أقدر يعني أفهم القصد شنو. شفت أنا تعلمتها. فعشان أنا أقدر أفهم بالضبط أنت يعني قصد شنو، بالتالي نقدر نرد على الرسالة بتاعتك. أستاذ أندرو تقريبا جينا لخواتيم حلقتنا، لكن خلينا أودع الناس اللي بتسمعنا وتتابعنا عبر الأبليكيشن وعلى الساتلايت. بنقول لكم كمان متشكرين جدا لوجودكم معنا، وأكيد حنكون مواصلين on فيسبوك مع الأحباب الموجودين معنا على الصفحة. وبذكركم وبنوه إنه برنامجنا ساعة سمر بيبدأ الساعة 5 مساء بتوقيت السودان، خليكم معنا حاضرين ومستمتعين بكل يعني برامج راديو سمر على منصة راديو سمر. إذن حبابكم وحباب وجودكم مرة تانية. وأستاذ أندرو في خواتيم حلقتنا أكيد عندك رسالة عايز توجهها للمستمعين، وياريت للأسر وللقادة وكمان حتى لكل زول يعني أنت خصصت واختر يعني اختاروك بأنك أنت تكون يعني شيء مسؤولية أنك تسمع شنو الأمانة ممكن تكون مهمة في ده.
1: رسالة أخيرة للأولياء الأمور والأسر، احنا محتاجين في حياتنا اليومية نبتعد عن القربة الموجود في العائلة. يعني نحن في بيوتنا مع أولادنا نخصص وقت نحن نقعد ناكل فيه مع بعض، نحكي فيه مع بعض بعيد عن الشاشات، بعيد عن التلفونات. ده بيساعدنا انه يكون في ترابط وفي علاقة كويس، انه نطلع الأولاد هم سويين وصالحين في المجتمعات وفي الكنائس وفي أماكن الأشغال بتاعهم. الحاجة الثانية برضو برسل رسالة لكل الخدام، سواء كان جسوس، قادة، قادة المجتمع، سواء كان قادة شباب. يعني الناس اللي بتجي عندك للاحتياج، يعني هم جايين عشان يتشفوا من عندك، شايفينك كرائي أو كقائد أو كقادم، أنت خليك أمين. أنا كلام ده ذكرته قبل، خليك أمين وأسمع بإناية وما يعني تفشل أسرار. يعني الأسرار ده مهم جدا طول ما اختارك، وخصصا أنه الشخص اللي يثق فيك أنت خليك قدر الثقة اللي وضعه يعني.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: زيكم يا ناس
1: تمامين
0: اخباركم وصحة
2: تمام صح
0: صح الناس كويس
1: منورين
2: يا حالات لمتكم
1: اكيد
0: الله يخليك يا اخي منورين بصراحه
3: وجودك وجود هيثم وجود كبير كلنا
1: شكرا
0: قعدتكم سمحه الليله
2: الصحه والاحوال انتم كويسين
0: الحمد لله
3: كلنا بخير تمام
2: الحمد لله حمد وشكر حمد وشكر لك يا الله
0: اخونا خلوني كده سريع كده عشان ما تتفاوضوا
1: تمام
0: الشيء يوقف لكم التفاوض بتاعكم
2: احسن احنا عارفين
3: اصلا هو مين ما يستعجل كده
2: جاهز نور جاهز
0: خلاص نفتح العدد القديم صفر العدد من 11 نقرا من عدد 4 لغايه 34 بتقول الكلمه المقدسه كده ولا فيف الذي في وسطهم اشتهى شهوه فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم والآن قد يبست أنفسنا ليس شيء غير إن أعيننا إلى هذا المن وأما المن فكان كبذر الكذبرة ومنظره كمنظر المقل كان الشعب يطوفون ليلتقطوه ثم يطحنونهم بالريح أو يدقونه في الهوان ويطبخونه في القدور ويعملونه ملاتا وكان طعمه كطعم قطائف بزيت ومتى نزل الندى على المحلة ليلا كان ينزل المن معه فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته وحمى غضب الرب جدا ساء ذلك في عين موسى فقال موسى للرب لماذا أسئت العبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى إنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب عليه لعل حبلت بجميع هذا الشعب أو لعل ولدته حتى تقول لي أحمله في حضنك كما يحمل مربي الرضيع إلى الأرض التي خلفت الآباء من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب لأنهم يبكون علي قائلين أعطنا لحما لنأكل لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل عليه إن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا إن وجدت نعمة في عينيك فلا أرى بليتي فقال الرب لموسى أجمع إلي 70 رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلموا إنهم شيوخ الشعب وعرفاءه وأقبل بهم إلى خيمة الإجتماع فيقف هناك معك فأنزل أنا وأتكلم معك هناك وأخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمل أنت وحدك وللشعب تقول تقدسوا للغد فتأكلوا لحما لأنكم قد بكيتم في أذني الرب قائلين من يطعمنا لحما إن كان لنا خير في مصر فيعطيكم الرب لحما فتأكلون تأكلون لا يوم واحدا ولا يومين ولا 5 أيام ولا 10 أيام ولا 20 يوما بل شهرا من الزمان حتى يخرج من مناخركم ويصير لكم كراهة لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيت أمامه قائلين لماذا خرجنا من مصر فقال موسى 600,000 ماشة هو الشعب الذي أنا في وسطه وأنت قد قلت أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان أيذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم أم يجمع لهم كل سمك البحر فيكفيهم فقال الرب لموسى هل تقصر يد الرب هل أن ترى أيوفيك كلامي أم لا فخرج موسى وكلم الشعب كلام الرب وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب ووقفهم حوالي الخيمة
3: طيب حنكمل من 25 إلى 34 فنزل الرب في سحابة وتكلم معه وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70 رجلا الشيوخ فلما حلت عليهم الروح تنبأ ولكن لهم لم يزيدوا وبقي رجلان في المحلة اسم الواحد الداد واسم الآخر ميداد فحل عليهما الروح وكان من المكتوبين لكنهما لم يخرجا إلى الخيمة فتنبأ في المحلة فركض غلام وأخبر موسى وقال الداد وميداد يتنبأان في المحلة فأجاب يشوع بن نوح خادم موسى من حداثته وقال يا سيدي موسى اردعهما فقال له موسى هل تغار أنت لي إليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذ جعل الرب روحه عليهم ثم انحاز موسى إلى المحلة هو وشيوخ إسرائيل فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحلة ونحو زرعين فوق وجه الأرض. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمع السلوى الذي قلل جمع 10 حوامر وسطوحة لهم مساطح حوالي المحلة وإسكان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع حتى غضب الرب على الشعب وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا فدعا اسم ذلك الموضع قبروت قبروت هتاوة لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا ومن قبروت هتاوة ارتحل الشعب إلى حضيروت فكانوا في حضيروت.
1: أمين أمين
0: أمين أمين. ها يا أخوان
2: تعني نقرأ ولا نقصها
3: بعد كده دارين قصة
2: انت قلت انا قصه ولا انا براقي
3: انت براقي ما عارفه روحي
2: قصه سمحه طول الوقت بنعرف مراحم الرب على شعبه لكن هنا في المقطع ده بيورينا بوضوح حاجه احنا بنعرفها عن من والسلوى في العدد اللي اختاروا لنا هيثم بيقول انه في لفيف مجموعه ما كلهم في النص كدي جه في بالهم جرمانيين شديد ياكلوا لحمه الشعب القديم ما كانوا في مصر قاموا طوالي قالوا بدوا يتحصروا قالوا منو يدينا لحمه على فكره احنا ناكل لكن كم ما عضينا لحمه بنحس نفسنا ما اكلنا في الغلا ده الايات دي بتوافقنا قال وقد قالوا في الوقت ده ان احنا تذكرنا انه ان احنا في مصر كنا بدون قروش بناكل سمك ويا حليل مصر وينو العجور وينو التبش وينو البصل الأخضر وينو البصل ساكت وينو التوم حسب ان ثلاثة القثاء والبطيخ والكرات والبصل والتوم القثاء دل دل دل العجور أيوة. قال والآن أن احنا بناكل لكن يبست نفسنا خلاص بقت يبست من المن اللي أديته لنا ده المن ده كان شنو كان عبارة عن حاجة الكتاب وصفها في عدد 7 قال عاملة زي ريصين الكزبرة وعاملة زي المقلة بتاعت القمح شبهها هي ما زيها بالجيم وقت ما يجي الندى بنزل لهم ده أكلهم وهم بيشيلوا كانوا الشعب يلفوا يلتقطوا يعني
0: يلقطوا
2: وبعد ذاك بيجيبوا الرحايا حقتنا الواحدة دي البر البرحبادي ويدقوها أو يطحنوا في الهاون الهاون الواحد ده المدق
1: الفندق كده
2: هاي الفندق ويده ويطبخوا في القدور وبعد ذاك بيعملوا حاجة اسمها ملتوت لت قال ملات فنحن هنا عندنا جزء من عباراتنا قاعدين نقولها نحن بنقول الهون وبنقول المن وبنقول الكزبرة وبنقول البصل والتوم ويلتلت يعجنوا عجنان قال طعمه بكون عامل زي الليقيمات البزيت قال لك وبتين نزل الندى في الحتة المحل اللي هم فوق ده بياكلوه بالليل بيصحى الندى ما بينزل بالليل وقت نزل الندى بالليل بينزل معامل المندى وهم بياكلوه لا زرعوا لا حصدوا موسى لما موسى سمع انه الشعب كل زول على راس قبيلته قاعد قدام باب الخيمة أنا إحنا وبع علينا وما أكلنا لحم وخلاص موسى استاء شديد وكمان حتى إساءة يعني استياء موسى من استياء الله فموسى قال لي الله آه يا ربي إنت لي يا الله عملت فيني كده أنا لو أنا لقيت نعمة في عينك إنت الناس دي كلهم تجيبهم علي أنا تحملني أنا يا ربي ولدت حملت بهم ولا ولدتهم حملت بهم عديل كده قال له ولا ولدتهم عشان أنا الناس دي اللي أشيلهم كده في حضني ولا وليهم زي الجنة البلولوس أغير الرضيع ما يقول داير دي يقول تقول له ما داير يدو دي يقول ما داير فقال أنا تعبت منهم زي الأرض زي الرضيع الصغير لا تعرف تشيله ولا تخطه في الواطة قال لي يا أخي أنا أجيب لهم لحمة من وين إنت أديتني الشعب ديل وهم جنهم نقة وجنهم كلام أجيب لهم أكل من وين أجيب لهم لحمة من وين؟ الناس دي كان طلبهم شنو؟ ما الحاجة اللي بيطحنوها العاملة زي الدقيق دي؟ لا لا لا لا, لا. دايرين لحم. قال أنا ما قادر أشيل الحمل ده براي. هنا موسى بدأ ينق ينقلن. قال الحمل ده تقيل علي, الحمول هم الناس ديل تقيل علي. قال لو كنت بتعمل يا الله لو عندك حل لي آي ولا أقتلني عديل. يعني موسى درجة استياءنا إحنا مرات بيكون كده. قال يا الله ولا وريني أعمل شنو أنا في بليتي اللي بليتني بأدي. حتى مسؤولية الشعب ده ذاته هو شافه بلية. في عدد 16 موسى بيقول قال الله قال لي موسى خلاص كده جيب 70 من رجال القبائل ديل ومن الناس اللي بيعرفوا العرفاء, يعني أي عريف حقه مسؤول فيه, الناس اللي كانوا ده مسؤول في القبيلة, الناس اللي كانوا عارفين, وجيبهم ودخلهم للخيمة بتاعت الاجتماع دي, وأنا هأتكلم معاك هناك وحأعمل حاجة تانية لأنك أنت يا موسى بتتكلم معاي, أنا نفس الروح دي حأنزلها على الشيوخ ديل لما ليك الشيوخ ديل وقال لهم تعالوا يا جماعة.

0: الله قال لموسى أنا نفس الروح اللي أنت عندك دي أنا حأديها على 70 ديل. الكتاب هنا قال لنا موسى لما بدأ يقعد بدأ يتكلم قال يا موسى قال 6000 ماشي. طبعا ما بيحسبوا النسوان والأطفال لا, بتكلم عن الرجال ما هم كانوا كتار, وأنا كنت في وسطهم وهم بيطالبوني هسي في الوقت ده دايرين يأكلوا. أنا يا ربي بقدر أطبح لهم غنم ولا بقر ولا أطبح كل البهايم تكفيهم ولا ما تكفيهم؟ فموسى بدأ ينق وبدأ يتزمر وبدأ يتكلم. الله قال لي موسى أنت قايل إني أنا ما بقدر, يدي مقصرة, أنا حأوفيك وإنت حتعرف إنه أنا بكلامي ده قادر أشبع الشعب ده ولا ما حق. موسى طلع وكلم الناس وجمع 70 رجل زي ما الله قال لي, وقفهم جنب الخايمة. روح الرب نزلت في شكل سحابة وتكلم مع موسى وجعل على 70 رجل الروح. لكن شنو, هم عارفين ده كلام الله, لكن زول فتح خشمه نافي. وبعد ما عرفوا انه ده روح الله كلهم مشوا. الكتاب قال لنا هنا ما بقوا الا نفرين, واحد اسمه ألداد والتاني اسمه ويداد, بس ديل النفرين. النفرين ديل بدوا يتكلموا ويقولوا ربنا قال لنا كذا وكذا وكذا. طوالي في منه يشوع ابن نون ما كان بيخدم موسى لأنه زول حديث يعني في قلبه يدوب فيه كده, قام قال لي يا رب, قال لي يا موسى أوقف الناس ديل أردعهم؟ قال لا لا لا ما تردعهم ولا أي شيء, إنت بتغير, إنت غيران علي أنا, خليهم يتكلموا. موسى طوالي انحاز للمحلة هو شيوخ إسرائيل ومرقوا من هناك. بيكلمنا إنه بعد الأمر ده بالذات جاء الله ساق ريح ونزل لهم سلوى. السلوى دي الكتاب ما وصف لنا, لكنها هي من البحر وهي لحمة كويس, وألقاها في الحتة اللي هم كانوا ماشيين فيها. فكل زول يمشي اللحمة دي شدت ما كثيرة, مسيرة يوم قدامك يوم وراك يوم يمينك يوم شمالك انت بتاكل لحمة الليل كله. هم بدوا يجمعوا اللحمة دي, قال لك شدت ما جمعوها وبدوا يأكلوا وسطحوها, لموها وخدتوها وسطحوها في مساطح في حتات يعني كده زي المساطح حقتنا اللي احنا لما اللحمة ما بنجدعها, حق المساطح دي حقت الجزارين بخطوا فوق اللحمة دي في الحتة ديك. قال لك اللحم لدرجة كان بين شدة ما شبعوا وبيأكلوا بين أسنانه, لما نزل من الشبع يمرق بنخرينه شبعوا الدد من اللحمة. أها قال لك الناس ديل ربنا قال لهم إتوا يا جماعة ال ال ال ال ال يعني اللحمة دي أدوها لهم كثيرة. ليه؟ هم ذاتهم عرفوا, هم وموسى وأي زول كان موجود عرفوا إنه الله حق قادر يشبعكم, مش بس يديكم المن اللي بتطحنوا دقيق ملتوت زي اللي جيمات ده, لا كمان بيديكم لحمة جاهزة تاكلوها وتشبعوا. قال لك هم شدت ما عرفوا انه الله حق, لمن البكان اللي حصلت فوق المعجزه دي سموه قبرود هتاء, هتاء ساعدوني اسمه قبرود
1: هتاوى
0: هتاوى قبرود هتاوى, لانه هناك دفنوا الناس اللي اشتهوا شدت ما ناس اكلوا اكلوا بفضلوا ياكلوا لحد ما هم يعني
2: ربنا ضربهم
0: ايوه. فهنا سموه قبروت هتأوى, وبعد ذاك رحلوا من الحتة دي لحتة اسمها حصروت وكانوا قاعدين في الحتة دي. فالقصة دي المقطع ده بيورينا معجزات الله وتعاملاته الخاصة مع شعب بني إسرائيل لما كانوا في البرية, نزل لهم المن ونزل لهم السلوى.
2: شكرا لك يا
3: شكرا
2: لك قعدت القصة كتير.
0: القصة هي ذاتها سمحة بصراحة سمحة. شكرا لاختيارك.
2: لكن أكيد ربنا داير يعلمنا فيها حاجة, ربنا داير يوصل لنا رسالة مهمة, وده اللي احنا دايما بنفكر فيه مع بعض. والسؤال اللي احنا بنفكر شنو ربنا بيشير لك ليه من خلال المقطع؟
0: أنا لاحظت انتو يعني وانتو وانا بحكي انتو كنتوا بتضحكوا زي كأنه الرسالة جات قوية, إنه إحنا يا رب يوم إحنا عملنا كده ولا لا أنا ما أعرف, لكن يعني انت وأنا بحكي أنتوا كنا بنقول مثلا لما نتزمر وكده كنتوا بتضحكوا, فأنا داري أعرف الله كلمنا كيف من خلال النص ده خلانا نشمت على نفسنا ونضحك ذاته. هل في رسالة؟
2: رسالة مهمة.

0: صدقني رسالة ما نشتكي على الله. يعني في شكاوى رفع الشعب أو وقف بها قدام الله كأنه ربنا بيقصر أو ربنا ما بيقدر. ودي الحاجة اللي ممكن ربنا بيشير لي فيها للسبب بتاع الإنسان وقت ما يتمسك بحتة، وقت ما يكون قاعد في حتة وفيها يطيع شهوته ورغبته أكثر من أنه يعبد ربنا، أكثر من يثق في الله، أكثر من أنه يؤمن في ربنا. وربنا دائما دار لك الأفضل، ما ممكن ربنا يخدك في حتة وهو ما دار لك الأفضل، وإلا تكون أنت اخترت براك أو إلا أنت مشيت براك فيها. لكن كيف أنه دائما الإنسان بشكاوي لربنا لدرجة أنك أنت بتلوم الله وحتى تحد ربنا أنه ما بيقدر، وده الحصل.
1: أي
0: يعني وقف وخط ربنا في حدود كده أنك
1: إحنا كنا في مصر مرطبين ومرتاحين،
0: يعني إذا تغيز ربنا بنغيز داري غيزه الله.
1: يعني داري اللي اخترت إحنا كنا قاعدين فوق أحسن من البكان طلعته.
0: فدي كان دي كانت أصعب ما تتخيل، إنه يعني الردع أو الغضب بتاع الله الحمى على الشعب كان صعب جدا. وده اللي بيخليني أفكر مرة مرتين في المكان اللي أنا بوجود فيه، وما فيش ممكن يحد الله أو يخلي ربنا ما يقدر. وده ما بخليني ما أو يبعد عني الشك.
2: ابتهاء جبال، انت قلتي يعني لما كنت بتحكي القصة كنا بنضحك ونبتسم وكده،
1: نفس صوتها بشكو
2: بشنانة شخصية. ففعلا بجيت مرات يعني أنا ممكن أكون واحدة من اللفيف بتاع الشعب ده اللي تزمر. فالتزمر بيحصل من شنو؟ من مرات عدم إيماننا أو ثقتنا في ربنا. فكتير بنطلع من المود أو الحاجة الجميلة اللي نحن عايشينها، بنفتكر إنه بأفكارنا وبمنظورنا نحن البشري ممكن نلقى أجمل من كده، أجمل من الحاجة الرتبها لنا ربنا. فبنقعد نتزمر يا أخي إنه خلاص، مثلا لو أنا باكل زي الجماعة دي المن أو باكل عدس كل يوم على حسب ظرفي، بقول يا أخي زهقت ومليت من العدس، في حين إنه ممكن يكون هو يعني مفيد بالنسبة لي من ما أكل كل يوم حاجة حلوة تضرني.
0: لكن الناس ده ممكن يخلينا إحنا نشكي على الله أو نتزمر على ربنا، لأنه دي الحاجة الصعبة اللي خلت الشعب ده لدرجة إنه ربنا يغضب. ودي ممكن يعني بتغير أنظارنا، ولا شنو الحاجة ممكن يعني التمستوها في الشكاور قاعد يرفع الشعب وبدأ يغيظ الله. يعني لما كان عايشين في مصر كنا بناكل التوم وشنو شنو، يعني ربنا قليل على الحاجة دي ولا
2: شعب ابن إسرائيل. يعني كان شديد التذمر في كل مسيرته لحد ما طلع من أرض مصر
1: كدا.
2: أيوة.
1: يعني أي حاجة يدوها له طوالي.
2: أي ما عشان كده جبال لاحظ موسى قال شنو؟
1: قال
2: أنا حبلت بهم ولا ولدتهم عشان أشيلهم ما لوريم زي الأطفال الصغار.
0: يعني كانوا مدلعين.
2: أيوة كانوا مدلعين. لكن
1: لا تعرف تشيله ولا تعرف تخطه في الوطن.
2: لكن بالرغم من ده فعل ربنا كان بالوليم، يعني ما دايرين ده يقول لهم خلاص سيبوا ويجيب لهم حاجة تانية. ليه؟ لأنه هو ما عايز يتخلى عنهم.
1: أيوة.
2: من محبته ليهم ما عايز يتخلى عنهم.
1: والحاجة التانية الأهم من ده كله إنه أنا فكرتي عن الله يعني أنا تغيرت في النص ده. ليه؟ أنا وصلت لحاجة إنه الله أنت بتعرف اللي بينفعني أكتر من طلباتي.
0: نعم.
1: يعني أنا فكرتي عني إنه أنا بقرات بقول أنا احتياجي كده. لكن أنا ده النص ده غير فكرتي عن الله في إنه أنت يا الله عارف احتياجاتي أكتر من الحاجة اللي أنا قايلها سمح لي.
2: أيوة.
1: يعني الله هنا بيتعامل معاي كأب حنون، عارف دي مقاسي، عارف دي اللي بتنفعني، عارف إمكانات جسمي. يعني لاحظي الحتة اللي أكلوا فيها لما
2: رجعوا بمناخيرهم
1: ولما ماتوا سموها قبر شنو؟
2: هتاوة.
1: قبر هتاوة. تذكروا إنه هنا إنت طلبت حاجات من الله كثيرة وكانت سبب لفنائك.
3: كلام جميل، يعني كلمة الرب هنا بلمسنا لمسة مباشرة كأنه بشر وكأنه مؤمنين، لأنه هنا الغلط جاء في الاثنين، جاء في القائد اللي هو كان موسى. الرقم يعني هو اللي بيجي كليم، يعني كان بيتكلم مباشر مع إله، يعني في غضبه كهو بشر من المفترض كان هو يقول لهم إيه يا ربي أنا ما قادر أفهم عمل لي كده. قال كلمات يعني نبرات قوية جدا أنه أنا أحملهم زي المرضيع المرة شال جناو. كلام كانت قوي يعني لدى الله. دي بورينا أن القيادة القائد أنت لازم تكون علاقتك مربوط مع ربك، ما تشوف الحديث بتاعت الشعب لأنه أنت اللي بتقودهم وهم تفتكرهم ما فاهمين. وإن الشعب أنه الشعب كمان هو نساء، تخيل نساء أنه هم كانوا قاعدين في عذاب مئات من السنين وأنه عبروا البحر برجلينهم وربنا كان الغيم والنار ليل ونحار وأداهم يعني أكل مجان، أكل السماء مجان. يعني نسوا ده تتخيل أنه واحد ينسى المن والسلوى ويذكر البصل والبطيخ. فدي البشر كده. فده بورينا أنه نحن لابد أنه ما نلجأ في ذاتياتنا أكتر، أنه ربنا لو تخطيط معين هو اللي بيعرف أكتر. فإذا أنت داير منه أنه عليه أنه أنت تركع بكلمة لطيفة وتطلب منه بدون تزمر، فربنا هو يعني حنون، فتتعامل معه بحنية قدوس، تتعامل معه بقداسة.
0: أوكي. أمين. طيب سريع كده عشان إحنا نجي للتطبيق لأنه الزمن سرقنه إحنا ما حاسين والموضوع جميل. كيف نقدر نشارك التطبيق؟ تطبيق من ناحيتك أنت أو في رسالتك في الكلام اللي إحنا قريناه وقصيناه، كيف نقدر نطبق الكلام ده؟
1: أنا عندي نغنة كثيرة بنغنين أي حاجة بنغنين فيها، اسمي نخرتي شكلي أكلي شرابي بتير زوجي في أي حاجة بنغنين فيها. وحتى أنا ما رض يعني أقول لك يا أخي أمرك برا السودان ده، أطلع برا الحتة دي. فأنا عايزة أقول لنفسي في التطبيق في ظل النغنغة دي، الله سامع نغنغتي وبيحاول، مش بيحاول، دايما بيديني الأصلح لي. فأنا في النغنغة حقتي قد أطلب حاجة الله ما صعب يديني لها، بيديني لها، لكن حيعلمني درس إنه أنت اللي بتطلبيه وما أحسن حاجة.
0: كويس،
3: كلام جميل. فعلا أنه كان إحنا بشر أحيانا الواحد يعني بينسى وبيطرق حتى ولو بقلبه، لكن تتراجع في نفس الوقت لله أنه يقدر يسامح ويغفر لك ويديك اللي أنت عايزه.
2: يعني نتعلم إنه التذمر ماشي كويس، ده بيخلينا إنه حتى بنبدأ نشتكي على ربنا إنه هو ما مهتم وإنه هو ما مراعي لحاجاتنا.
0: كويس، شكرا لكم، والزمن فاتنا وسرقنا شديد صراحة بجد. منو بيجي ترنيمة سريع؟
3: أنا بدي
0: خلاص كده نسمع ترنيمة ونجي راجعين.

0: يا اخوانا رايكم شنو في الترنيمه؟
1: يا كبير يا كبير
0: دايما
1: ترنيمه جميله.
2: انا كمان صوتي كان ما هنا لكن الحمد لله
0: كويس شكرا. الناس ممكن تصلي لنا؟
1: طيب تفضل. الهنا الحي ابونا القدير الله هل بتحمي شعبك يا رب منذ الازل يا رب لحدد الابد يا سيد يا رب نشكرك لانه يا رب احساناتك كثيره يا رب وبركاتك لا تحصى ولا تعد يا سيد يا رب شكرا يا رب من اجل انك تعلمتنا من المن والسلوى يا رب علمتنا قدر شنو انك انت اله محب لا بتتركنا ولا بتهملنا يا سيد حتى لو كنا في بيت كنا في صحراء كنا في اي حته يا رب اهتمامك بينا كاب حنون اب يا رب يشفق على اولاده يا رب أب محب يا سيد قلبه حنون علينا دايما يا رب يا رب شكرا لأنك أنت بتعلمنا كل يوم درس جديد يا رب بتعلمنا إنه كيف يا رب نسير في طريقك إنه لا نحيد عن مسارك يا سيد يا رب سامحنا على تذمرنا سامحنا يا رب على إنه نبنش
3: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر.
4: لوقا الأصحاح الخامس. وذات يوم كان عيسى واقفا على شاطئ بحيرة جنسارت والشعب محتشدا حوله ليسمع كلمة الله فرأى قاربين راسيين عند الشاطئ وقد نزل الصيادون منهما وكانوا يغسلون الشباك فركب أحد القاربين وكان لسمعان وطلب منه أن يبعد قليلا عن البر ثم جلس وأخذ يعلم الشعب من القارب ولما أتم كلامه قال لسمعان
5: تقدم إلى العمق والقوا شباككم للصيد
4: فأجاب سمعان
6: يا سيد تعبنا الليل كله ولم نصد شيئا ولكن حسب أمرك سألقي الشباك
4: ولما فعلوا ذلك صادوا سمكا كثيرا جدا حتى بدأت شباكهم تتمزق فأشاروا إلى شركائهم الذين في القارب الآخر أن يأتوا ويساعدوهم فأتوا وملأوا القاربين حتى كادا يقرقان فلما رأى سمعان بطرس ذلك رمى نفسه عند ركبتي عيسى وقال
6: ابعد عني يا سيدي لأني رجل خاطئ
4: لأنه كان في ذهول هو وكل أصحابه بسبب كمية السمك التي صادوها وكذلك شريكاه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي فقال عيسى لسمعان
5: لا تخف من الآن تصيد الناس
4: ورجعوا بالقاربين إلى البر وتركوا كل شيء وتبعوا عيسى وذات مرة كان عيسى في إحدى المدن فرآه رجل كان مملوءا بالبرص فرمى نفسه على الأرض وسجد له وتوسل إليه وقال
7: يا سيد إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني
4: فمد عيسى يده ولمسه وقال له
7: أريد فاشفى
4: وفي الحال زال عنه البرص فأوصاه عيسى
5: لا تخبر أحدا بل اذهب إلى الحب وأره نفسك وقدم ما أمر به موسى كبرهان لهم أنك شفيت
4: لكن انتشرت أخبار عيسى أكثر فجاءت إليه جماهير من الناس لكي يستمعوا إليه وينال الشفاء من أمراضهم لكنه كان يعتزل في أماكن خالية ليصلي وذات يوم كان عيسى يعلم وكان بين الحاضرين بعض الفريسيين والفقهاء جاءوا من كل قرية في الجليل ويهوذا ومن القدس وكانت قوة الله معه لشفاء المرضى فجاء بعض الناس يحملون رجلا مشلولا على فراش وحاولوا أن يدخلوه إلى الدار ويضعوه قدام عيسى ولكن بسبب الزحام لم يجدوا سبيلا لإدخاله فصعدوا إلى السطح وأنزلوه على فراشه من فتحة في السقف إلى الوسط قدام عيسى فلما رأى عيسى إيمانهم قال للرجل
5: يا عزيزي مغفورة لك ذنوبك
4: فأخذ الفقهاء والفريسيون يقولون في قلوبهم
8: من هذا الذي يتكلم بالكفر؟ من يقدر أن يغفر الذنوب إلا الله وحده؟
4: وعرف عيسى أفكارهم فسألهم
5: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيهما أسهل؟ أن أقول مغفورة لك ذنوبك؟ أو أن أقول قم وامشي؟ ولكني سأثبت لكم أن الذي صار بشرا عنده السلطة على الأرض أن يغفر الذنوب.
4: ثم قال للمشلول:
5: أنا آمرك، قم واحمل فراشك واذهب إلى دارك.
4: وفي الحال قام قدامهم وحمل ما كان يرقد عليه ومضى إلى داره وهو يسبح الله، فاندهش الجميع وسبحوا الله وملأهم الخوف وقالوا:
9: رأينا اليوم عجائب.
4: وبعد هذا خرج عيسى فرأى جاب ضرائب اسمه لاوي جالسا في مكتب الضرائب، فقال له:
5: اتبعني.
4: فترك كل شيء وقام وتبعه، وأقام له لاوي وليمة كبيرة في داره، وكان جمهور قفير من جباط الضرائب وغيرهم جالسين يأكلون معهم. فتزمر الفريسيون وفقهاؤهم على تلاميذه وقالوا:
10: لماذا تأكلون وتشربون مع جباط الضرائب وغير المتدينين؟
4: فأجابهم عيسى:
5: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أنا جئت لا لأدعو الصالحين إلى التوبة بل الخاطئين.
4: وقالوا له:
11: تلاميذ يحيى يصومون ويصلون كثيرا، وكذلك تلاميذ الفريسيين، أما تلاميذك فيأكلون ويشربون.
4: فقال عيسى لهم:
5: هل يمكنكم أن تجعلوا ضيوف العرس يصومون والعريس معهم؟ لكن لما يجيء الوقت ويذهب العريس عنهم في تلك الأيام يصومون.
4: وضرب لهم هذا المثل:
5: لا أحد يقطع رقعة من ثوب جديد ليضعها في ثوب قديم، وإلا يتمزق الجديد والرقعة نفسها لا تناسب القديم، ولا أحد يضع خمرا جديدة في قربة قديمة، وإلا فإن الخمر الجديدة تشق القربة فتنسكب الخمر وتتلف القربة، بل توضع الخمر الجديدة في قربة جديدة، ولا أحد بعدما يشرب الخمر المعتقة يريد الجديدة، لأنه يقول: العتيق أحسن.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر، فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وإخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة، وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا أيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد، نحن على وشك الغرق.
1: فقام ووبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغط،
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية، وكان هنا قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها، فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى، فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي، فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسحب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها، فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
7: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
7: واحد لمسني لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
7: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
8: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
7: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
7: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
7: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله، فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
9: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
1: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء. فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
0: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال. فقال لهم:
1: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاز اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات شحاز، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجاب: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك، ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعذى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا ولا حتى إذا قام واحد من الموت.

0: مرقس الأصحاح العاشر. وقام من هناك وذهب إلى منطقة يهوذا، ثم إلى الضفة الأخرى من الأردن، فاجتمع إليه جمهور من الناس مرة أخرى، فأخذ يعلمهم حسب عادته، وتقدم إليه بعض الفريسيين لسؤال ليختبروه، فقالوا:
1: هل حلال أن يطلق الرجل امرأته؟
0: فأجاب:
2: بماذا أوصاكم موسى؟
0: قالوا:
1: موسى سمح بأن نكتب شهادة الطلاق ونطلقها.
0: قال عيسى لهم:
2: بسبب قساوة قلوبكم كتب موسى لكم هذه الوصية، لكن من بدء الخليقة خلقهما الله ذكرا وأنثى، لهذا السبب يترك الرجل أباه وأمه ويقترن بامرأته ويصير الاثنان واحدا، فمن ذلك الوقت هما واحد لا اثنان، وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان.
0: وفي الدار سأله التلاميذ عن هذا أيضا، فقال لهم:
2: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر فهي تزني.
0: وأحضر إليه الناس بعض الأطفال لكي يلمسهم، لكن التلاميذ وبخوا الذين أحضروهم. فلما رأى عيسى هذا غضب وقال لهم:
2: خلوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن الله يدخل إلى مملكته من هم مثلهم. وأقول لكم الحق، من لا يقبل مملكة الله كطفل لن يدخلها.
0: ثم حضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم. وبينما هو خارج إلى الطريق جرى إليه رجل وسجد له وسأله:
1: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لكي يكون لي نصيب في حياة الخلود؟
0: فقال له عيسى:
2: لماذا تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده. أنت تعرف الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تغش، أكرم أباك وأمك.
0: قال له الرجل:
1: يا معلم، منذ الصغر وأنا أعمل بكل هذه الوصايا.
0: فنظر إليه عيسى بمحبة وقال له:
2: ينقصك شيء واحد، اذهب وبع كل ما عندك ووزع ثمنه على الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، ثم تعال اتبعني.
0: فحزن الرجل من هذا الكلام وذهب مغموما، لأنه كان غنيا جدا. فتلفت عيسى حوله وقال لتلاميذه:
2: ما أصعب دخول الأغنياء إلى مملكة الله.
0: فاندهش التلاميذ من كلامه، فقال عيسى لهم مرة أخرى:
2: يا أولادي، ما أصعب الدخول إلى مملكة الله؟ مرور جمل من ثقب إبرة أسهل من أن يدخل غني إلى مملكة

0: عبادة الله.
1: فاندهشوا أكثر وقال بعضهم لبعض:
2: إذن من يقدر أن ينجو؟
1: فنظر عيسى إليهم وقال:
0: الناس لا يقدرون، لكن الله يقدر، لأن الله على كل شيء قدير.
1: فقال له بطرس:
3: نحن تركنا كل شيء وتبعناك.
1: فقال عيسى:
0: أقول لكم الحق، كل من ترك دارا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو أولادا أو حقولا في سبيلي وفي سبيل الإنجيل ينال في هذه الدنيا حتى مع الاضطهادات 100 ضعف من الديار والإخوة والأخوات والأمهات والأولاد والحقول، وفي الآخرة ينال حياة الخلود. وكثيرون هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك، ومن هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك.
1: وكانوا في الطريق صاعدين إلى مدينة القدس، وعيسى يسير قدامهم. فكان التلاميذ متحيرين، والناس الذين تبعوه كانوا خائفين. فأخذ عيسى 12 مرة أخرى على انفراد وأخبرهم بما سيحدث له، فقال:
0: انتبهوا، نحن في الطريق إلى القدس، والذي صار بشرا سيسلم إلى رؤساء الأحبار والفقهاء، فيحكمون عليه بالموت، ثم يسلمونه إلى الأجانب، فيهزؤون به، ويبصقون عليه، ويجلدونه، ويقتلونه، ولكنه يقوم حيا بعد 3 أيام.
1: وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي وقالا له:
4: يا معلم، نريد أن تعمل لنا كل ما نطلبه منك.
1: فقال لهما:
0: ماذا تريدان أن أعمل لكما؟
1: فأجاباه:
4: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن شمالك في جلالك.
1: فقال لهما عيسى:
0: أنتما لا تعلمان ما تطلبان، هل تقدران أن تشرب الكأس التي أشربها أنا، أو تنزلا إلى أعماق الألم الذي سأقاسيه أنا؟
1: فقال له:
5: نعم نقدر.
1: فقال لهما عيسى:
0: تشربان كأسي وتقاسيان آلامي، أما الجلوس عن يميني أو شمالي فليس لي أن أعطيه، إنه لمن أعد لهم.
1: فلما سمع 10 هذا استاءوا من يعقوب ويوحنا. فناداهم عيسى إليه وقال لهم:
0: أنتم تعلمون أن الذين يعتبرون أنفسهم حكاما على الشعوب يتسيدون عليهم، وأن عظماؤهم يتسلطون عليهم، فلا يكن هذا بينكم، بل من أراد أن يكون عظيما بينكم فليكن خادما لكم، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن عبدا للجميع، لأن الذي صار بشرا جاء لا ليكون سيدا بل خادما، وليبذل نفسه فدية على الكثيرين.
1: وجاءوا إلى أريحة، وبينما هو خارج من هناك ومعه تلاميذه وجمهور غفير من الناس، كان الشحاذ الأعمى بارتماوي أي ابن طماوي جالسا على جانب الطريق. فلما سمع أنه عيسى الناصري أخذ يصرخ:
6: يا عيسى يا ابن داود ارحمني.
1: فوبخه الكثيرون وقالوا له اسكت، لكنه صرخ أكثر:
6: يا ابن داود ارحمني.
1: فتوقف عيسى وقال:
0: نادوه.
1: فنادوا الأعمى وقالوا له:
7: أبشر قم، فهو يناديك.
1: فرمى ثوبه وقفز وجاء إلى عيسى. فسأله عيسى:
0: ماذا تريد أن أفعل لك؟
1: فقال الأعمى:
8: يا سيدي أريد أن أبصر.
1: فقال له عيسى:
0: اذهب، إيمانك شفاك.
1: وفي الحال بدأ يرى، وتبع عيسى في الطريق.

قولوا ليه أنا برايا البسوق القطر ما تخلي زول يخط لك تاريخ صلاحية أحلامك. في رسالتي لكم أبدو هسي صغير كبير ما بهم، المهم تبدو. يا في الريال صدقيني أنا بحييكي بحييكي بحييكي بحييكي، وخليني أشاركك بتجربة شخصية ما جاية من بعيد. أقول لك أنا رشيد القدامك دي، أنا درست جامعة مع أولادي، أنا كنت بمتحن في لجنة، ولدي مش الأول، ولدي الثاني بمتحن في اللجنة الثاني، أنا كنت أدبي وهو كان علمي، فكنا بندرس مع بعض، وولدي الكبير كان ماشي قدامنا بسنتين فكان صعبنا في الجامعة. فأنا كان حلمي إنه أنا أكون أخش الجامعة. أيوة قريت في البداية زي ما بقوله زول بتاعت حسابات، لكن كان حلمي إنه أنا يكون عندي في حاجة مشاركة بيني وبين أولادي، والظروف تهيأت إنه أنا أخش أذاكر له أنا وأحفظ المنهج، فقررت إن أنا أمتحن. فهل ما كان في احتراط؟ لا، كان في احتراط. أنت حتراعي أولادك ولا حتقري أنت؟ الوقت اللي أنت بتقريه ده كالبنت قاعدة في نص الكتب، لا، اهتمي بأولادك، خلوهم هم اللي ينجحوا. فلا، وجودي معاهم ومشاركتي معاهم يا فريال أخلتهم أدت ولدي يعني دافع إنه يذاكر أكتر، وكان في تنافس حاصل بيناتنا، وكان جميل جدا إنه نحن بنصحى الصباح ونمشي الامتحان والشهادة السودانية دخلين مع بعض، وأطلع وبكون قاعدة بفكر فيه وحلة ولا ما حلة. ولما جت النتيجة قدمنا الجامعة مع بعض ودخلنا الجامعة مع بعض، كنت أنا وأولادي الاثنين بنصحى الصباح بنخش الجامعة مع بعض. هم كانوا خدت لي حدود وشروط كده، متجينا في مدرجنا ما تخش لينا، لكن كان جميل جدا. تجربة 4 سنين عدت جميلة جميلة بمعنى جميلة، فكانت تجربة حلوة. في الناس اللي وقفت معي، وفي الناس اللي قالت لي لا انت حتعملي بالشهادة دي شنو، انت خلي بالك من أولادك، انت ولدك طولك. دي الكلمة كانت بتتقال، انت ولدك طولك، أولادك طولك. لا، أولادي طولي، أيوة ربيتهم، أيوة بيمشي الجامعة، أيوة ما في مشكلة أنا أمتحن وأخش معهم. الكلام ده له 5 سنين، أهو نحن تخرجنا وهم اشتغلوا وأنا اشتغلت، وحاجة جميلة جدا في حياتي، وبتبسط جدا لما أقول أنا درست مع أولادي، وبقول إنه أنا دخلت درست القانون مع أولادي ودخلت الحقوق وطورت نفسي وعلموني حتى الجهاز القدامي ده، اتعلمته من أولادي، فتحوا لي أبواب جديدة. ما تغيرت بالسن وما تغيرت بالكلام، لا، أنا كان ممكن أكون عادي قبل 5 سنين، لا، أو مجرد حلم بعيشه، لكن طول ما أنا تحديت لا وكسرت القيود وعملت حاجة صح، التوفيق كان من ربنا. فيا فريال معلش أنا شاركتك بالتجربة دي، تجربة شخصية تأكيدا لكلامك. نشوف تاني معانا في ياسر يحيى بيقول صباح الخير. يا صباح الخير عليك يا ياسر. ياسر شاركنا بيقول لنا، بتقول لنا رايك شنو، رايك شنو في الحلقة، رايك شنو، هل العمر هو اللي بيحدد المصير ولا لا؟ ولو كان العمر بيحدد المصير، طيب ال3 سنين ولا 4 سنين بتحت الحرب دي احنا هنعمل فيها شنو؟ اللي تشالت مننا بايامه وبساعاته وبدقائقه نحن هنعمل فيها شنو؟ هل نحن هنقعد نبكي ولا هنقول دي ما محسوبه من عمرنا، ولا هي ما حاولت ما اثرت فينا؟ لا، دي اصعب سنين ممكن تكون يتحرر، يعني شالت الحرية بتاعتنا، غيرتنا، كونت فينا شخصيات جديدة. طيب خلينا كده نحاول نطلع فاصل، ولما نرجع عاوزين نتكلم في ياتو خطوات أنا أعملها، وفي ياتو سين أنا المفروض أعمل شنو، شنو المسمح لي أنا أعمله في السين ده، وشنو ما مسمح لي أنا أعمله في السين ده، رغم أنه كلمة مسمح لي دي أنا برضو عندي فيها تعليق. شوف أنت لو كان عمرك 30 انت عاوز تعمل شنو؟ لو كان 55، لو كان 15، لو كان 20، وانت لو عمرك 20 سنة بتفكر للزول العمر 55 سنة، انت شايف اللي المفروض يعمل شنو ما يعمل شنو؟ سؤال ده لأولادي ولبناتي. انا أولادي في سنكم 25 و30، هل من حقهم يدوني انا قرارات انا امشي بها؟ هل من حقهم ارسموا لي حياتي؟ هل من حق المجتمع انه يخط لي ابدأ من وين وأقفل شنو وأفتح يا تباب؟ والذي حرية بتحتي حريتي أنا وإرادتي أنا،
وأخدها تحت بنت مشيئة الله واللي يرضي ربنا واللي يرضي نفسي. وده ما معناه إنه أنا أعيش لنفسي ومعاي للناس الحواليني. في توليفة كده لازم نحن نعملها ولازم نحن نعيشها ولازم نحن مرات بنحكم بمتهمين إنه نحن الكبار بنقول الجيل وبنصدر قرارات على الأجيال اللي قبلنا وبنصدر قرارات على الجيل اللي جاي بعدنا اللي هو جيل أولادنا بنقولون إنتوا كذا وإنتوا كذا وإنتوا كذا. الليلة أحكي سوا الليلة اللي بيسمعني لو جاء أبوك قال لك أنا بكرة أنا ماشي أقرأ, لو جات أمك قالت لك أنا بكرة بفكر إني أنا أقرأ وأطور نفسي وأعمل مشروع, لو جاء خالك العمره 55 أو 60 قال لك أنا عايز أتزوج, لو جات خالتك العمره 50 سنة قالت لك أنا قلبي دقة وبحب ودايرة أبني حياة, ردك هيكون ليها شنو؟ هتقول ليها شنو؟ هنرجع لنقطة القطر, القطر والعمر, ولا حتحس انه هذا حقه. كل زول يرد لي وشاركوني وقولوا لي رايكم, نحن محتاجين حقيقة عشان بدينا نرتب حياتنا بعد فترة صعبة جدا, فترة الحرب. عاوزين نشوف كل زول خدت لنفسه شنو وخدت للناس اللي حوالينه شنو. رايكم شنو؟ نطلع فاصل ونرجع.

بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة.
1: رجعنا لكم بعد الفاصل وعايزين ناخد رسالة كده جميلة جدا جدا جدا. الرسالة دي جات من صديق، أنا فعلا دي اللي خلتني أنا

بتقول هو درس مع خالته في نفس الفصل، وخالته هي حاليا رئيسة اتحاد المرأة في أعالي النيل. بجد حاجة تشرف، حاجة تفتح النفس، حاجة تخلي الإنسان أحس إنه الموضوع فعلا كان يستحق إنه نحنا نتكلم فيه، يستحق إنه نحنا نقول لا، أدوا فرصة للناس تعيش حياتها، أدوا فرصة للناس إنه كل حاجة تكون في وضعها المناسب، في وضعها الحقيقي. ما نكون نحن السلسلة اللي بتغيد الناس، ما نكون نحن اللي بنخد حدود للناس. في سؤال بيطرح نفسه كثير، هل العمر هو المعيار ولا هو مجرد رقم؟ في ناس كثير بتقول لك العمر مجرد رقم. أنا واحدة من الناس قاعدة أقول العمر مجرد رقم، ربنا أداني له عشان أجز به الزمن، ما عشان أجز به إنجازاتي. عمره ما محددة بعمري، ما محددة بإنه أنا بعمل شنو وما بعمل شنو. المفروض أنا يكون عندي إنجاز أنا بعمله وفياته سن. فأكبر دليل الليلة الرسالة صديقنا كورة اللي بيقول هو درس مع خالته في نفس الفصل، دي معناها شنو؟ ممكن زول يقول لي لا، ما هي خالته دي ممكن تكون كانت معه في نفس السن. خلينا أقول لك لا، ممكن يكون قاصد إنه خالته حصلت التعليم ودرست معاه، فدي حاجة جميلة. طيب نحن عندنا سؤال طبيعي قاعد نزله لأي زول نحن بنلاقيه، أنت عمرك كم؟ ها أنت وصلت كم؟ في التسين؟ أو لو ما سألته بعين لو كذي زول ده خلاص، زول ده ما عدد عليه، يعني هو لسه بيفكر. كأنه الفرصة إن إحنا المفروض نعيشها بنحددها بشنو؟ بعمرنا. كأنه نحن في المجتمع، أنا معاك، أنا موافقة جدا إنه في مهن بتتحدد بالعمر، إنه في مهن لازم لها سن معين، لها شكل معين، لها مواصفات معينة. يعني مثلا الناس في الرياضة، أيوة من حقهم إنه يقول لك الزول ده وصل سن معينة، لا بعد كده ده بقى صاح وبقى ما صاح إنه يعيشه. ده موجود. دقيقة أخوانا خليكم معي ثانية.

فأنا بحاول إني أنا أتكلم في نقطة إنه نحن رابطين فرص الناس بالحياة، والفرص اللي إحنا بنديها اليوم مربوطة بسنهم. بقينا حولنا العمر من بركة، حولنا العمر من نعمة ربنا ادانا لها وفرصة نحن نعيشها، لقاضي احكم علينا. وقاضي ما بيحكم بيرا، فقاضي قاسي جدا، قاضي ممكن يصدر احكام تخلينا نحن في وضع سيء، خلينا نحن يعني حياتنا دي تنتهي. ثانية أنا أنا بحاول إني أنا أطلع كم رسالة معاي بس، فأقف لي ثانية، حصلت معي لخبطة. طيب سوري على اللخبطة اللي حصلت، ارجع لكم تاني. كنا بنتكلم عن انه نحن لما نسأل زول عن عمره، هل نحن عشان نديه الفرصة اللي يعيشها، وهل نحن حولنا العمر لقاضي وخطيناه هو المقياس؟ طيب دي من ضمن الحاجات اللي نحن كمجتمع سوداني عايشينها، بنحرم على الانسان الوصل سن معينة إنه مثلاً يرتبط. موضوع الزواج ده موضوع حساس جداً جداً جداً عندنا نحن كمجتمع سوداني. نحن كمجتمع سوداني بنسمح لحاجات بسيطة تحصل، لكن لو جاء الليلة زول كبير، وبالذات لو كانت امرأة فاتت سن معين، بعد اللغب البايخ جداً إن نحن بنقوله، بنجي نديها نقول لها لا، ممنوع، ممنوع انك ترتبطي، ممنوع انك تتزوجي، حتبدي حياة ليه؟ طيب.

لو ناس راجل كبير هو لسه بيفكر في الحياة، هو لسه عاوز يعمل شنو، بنظر الأحكام. رغم أنه في فرق كبير جدا جدا جدا بين أنه عمرنا كبر وبين خبرتنا في الحياة، بين أنه العمر ده هو شنو وبين أنه أنا أقدر أعمل شنو وأنا أنا أنا في العمر ده. طيب هل التقدم في العمر هو اللي بيحدد خطواتنا ولا في فرق بينهم؟ أنا تاني برجع بقول لكم، العمر ربنا أدانا له نجز به الأيام والوقت، ما أدانا له عشان هو يحدد الإيمان بتاعنا، يحدد الإرادة بتاعتنا، يبقى هو القدرة. نحن المجتمع خدت لنا كده كذبة كبيرة، كذبة كبيرة يسمى العمر ده هو المقياس. لا وخطين اللي خدونا عمر كبير، كذبة كبيرة جدا يسمى العمر ده هو البسرك حياتك، العمر ده هو اللي بيحدد انت تعمل شنو وما تعمل شنو. دي صدرها لنا المجتمع، الفكرة دي صدرها لنا المجتمع، الفكرة دي غلط غلط غلط من بدايتها لنهايتها غلط، ما محتاجين حاليا. لو كانت بتنفع زمان أسا حاليا يا إخواننا حقيقي الخطوة دي نحن عايزين نبعد منها بعيد، عايزين نخليها ورانا زي حاجات كتيرة نحن في الفترة الجاية حنخليها ورانا أو بدينا نخليها ورانا. نحن كمجتمع بدينا ندي السلطة، سلطة أكبر، سلطة أكبر للعمر وللسن أكتر من الإنسان نفسه. ما قاعدين نحط الإنسان ده قدامنا ونقول له أنت عاوز شنو، أنت رغبتك في شنو، أنت شنو اللي بيسعدك. منو الليلة الجاب زول كبير في السن وسأله أنت شنو اللي بيسعدك، أنت عايز شنو، أنت بتقدر تعمل شنو. عشان كده مرات بقول إنه هل المجتمع ممكن يبقى لنا السبب في إنه يسرق حياتنا؟ هل المجتمع ممكن يسرق حياتنا؟ أيوة المجتمع ممكن يسرق حياتنا، ممكن يسرقها، وسرقة وسرقة خطيرة جدا. أنا لو في زول الليلة سرق مني قروش في في في في محفظة أعرف أنا أعوضها. لو الليلة في زول سرق مني مثلا الجهاز بتاعي ده أعرف أنا أمشي أشتريه، لكن الليلة لو من يسرق مني عمري وما زول واحد، ده مجتمع كامل ضدي، ده مجتمع كامل بخط لي حدود، ده مجتمع كامل بخطني في إطار أنا رفضاه، أنا ما عايزاه. فالفترة الجاية في حياتنا بعد الظروف بتاعت الحرب يا أخواننا أسمحوا ما تخطوا نفسكم أنتوا اللي بتحددوا مصير الناس بأعمارهم. الليلة في ناس عايشوا مع ناس 20 سنة، الناس ديل خلاص الحياة حصل فقدان كتير لناس، مشت ماتت اتفقدوا. طيب الإنسان اللي فقد زوجته، الزوجة اللي فقدت زوجها، هل نحن بنظرة مجتمع خلاص هنخطه في قالب كده ونقفله عليه، هنقول له شيل مشاعرك، شيل رغباتك، شيل فكرتك في الحياة، غطي شيل جزء منها كده أقفله بعيد أرميه في البحر ما تعيشه؟ لأنه نحن كمجتمع عندنا فترة كده في عمرنا مغطينا، يعني العمر ده لو من قولوا من 20 لحد 80، في من 50 60 65، دي خلاص نحن بدينا نغطي، نشيل الزمن كده ونغطي به وأجزاء من حياتنا ما نعيشها. رغم إنه نحن بنشوف وبنعاين وبنقول يا شوف الناس البرة دي عايشة كيف، شوف الزور الكبير ده مبسوط كيف، شوف الزور الكبير ده وشه منور كيف، ليه ما وشه منور وليه ما يعيش مرتاح؟ لأنه مدينه حقه. لكن احنا كمجتمع سوداني، وما بنتقد المجتمع السوداني عشان أتفهم صح، لا أنا بقول إنه نحن المجتمع كان مغيدنا بغيوت زمان بتنفع حاليا ما بتنفع. والكلام ده مش للناس الكبار بس، الكلام ده حتى للشباب. ما في حاجة اسمها أنا الليلة ما هأرجع الجامعة عشان أنا خلاص في 5 سنين ضاعت من عمري، لا ما في حاجة اسمها أنا الليلة ما هأبدأ المشروع ده لأنه أنا اشتغلت تعبت فيه، تعبت وشقيت وسهرت.
وخلاص بدأت جات الحرب شالته حابدة تاني كيف وبيعطوا عمر وبيعطوا طاقة حابدة. الكلمات دي كلمات سلبية جدا جدا جدا, نحن ما محتاجينها حقيقة. نحن ما محتاجين, لو نحن حنمشي خطوة لقدام ونحن عندنا الكلمات دي, لا خلونا نرجع, خلونا نبدأ نشوف نعيد الصيغة بتاعتنا من من من أول وجديد, نعيد الفكرة اللي نحن ماشيين به, لأنه نحن في مرحلة بناء, وبناء ما بناء حيط لكن بناء الناس, بناء فكري جديد. نشوف معانا بشير أبو بلال, نرجع للناس نشوفهم, في ناس دخلت معانا. بشير أبو بلال بيقول صباح الخير. يا صباح الخير عليك يا بشير. يا بشير شاركنا, قل لنا رأيك شنو في العمر, هل العمر هو اللي بيحدد حياتك؟ ولو العمر بيحدد حياتك, سنين الحرب دي هتعمل فيها شنو؟ منو اللي هيجدك ليها؟ في زول كده انت عارفه حيجي يديك كده 5-6 سنين من عمره, يقول لك يا بشير شيل السنين دي عيش بيها, ده تعويض لك للسنين الفاتت, ولا عندك بقيه عمرك المفروض تعيشه وانت حر وبفكرك. معانا ابراهيم احمد بيقول صباح الخيرات استاذه رشيده الجميله. يا اخي اليوم موضوع الحلقه ده انا جرعه امل كبيره جدا, كنت اعتقد اني هرمت ولازم استسلم. يا استاذ ابراهيم, يا أستاذ إبراهيم, أول حاجة أنا بحتذر لك, لأنه المرة الحلقة الفاتت أنت كنت رسائلك الرسائل متجرد كلها, معليش أنا مرات الرسائل بتسحب مني, فلكن في ناس في المتابعة أكيد حيتواصلوا وحيكلموا لك. لا يا أستاذ إبراهيم, ما في حاجة اسمها أنا هربت. طول ما ربنا مديك الروح, طول ما ربنا مديك العقل ومبارك لك في حياتك, الحياة دي ملكك, الحياة دي ملكك, انت المسؤول منها. دي الوزن اللي ربنا اداها لكل انسان في عنده. ربنا اداك ال 24 ساعة, ال 24 ساعة دي بتاعتك, الاسبوع ده بتاعك, الشهر ده بتاعك, السنة دي بتاعتك, عايز تعمل فيها شنو؟ انت عايز تعمل فيها شنو؟ عشان كده انا يا استاذ ابراهيم بدأت الحلقة, كنت لو بضغط الزرار كده في جهاز زي ده تاريخ ميلادك اختفى, هتعمل شنو جوه نفسك انت نفسك تعمله؟ لا يا استاذ ابراهيم, انا بشجعك, عاوز تبدا دراسه ابدا, عاوز تبدا حياه اجتماعيه ابدا, عاوز ترتبط ارتبط, عاوز تحقق مشاريع اعملها يا استاذ ابراهيم. ما في حاجه اسمها انا خلاص هرمت والعمر وقف بي. دي بيقول عليها خدعه اتخطت لينا في حق المجتمع, صدر لينا أفكار, صدر لينا حاجات نحنا ما محتاجينها أسي حاليا في الظرف اللي نحنا فيه وفي الوضع اللي نحنا فيه, ما محتاجين لكلام زي ده. أنا بشكرك يا أستاذ إبراهيم, وبتمنى إنه تكون سامحتنا على عدم الرد المرة الفاتت. معانا ميساء علي. يا صباح الخير عليك يا ميساء. حقيقي يا ميساء أنا كنت منتظراكي, يعني كنت منتظر أشوف وجهة نظرك شنو في العمر, لأنه أنا من جواي قاعد أقول ميساء شخصية, من رسالة من كلامي قاعد أقول ميساء عندها تفكير مختلف شوية, بتعرف وين بتخط رجلها. يعني ده تقديري لك يا ميساء, حقرأ رسالتك وأشوف أنت قلت لي شنو. بتقول يزعي صباحك رشيدة منورة, وصباح كل مستمعين, وصباحي أنا. قناعة الشخصية العمر ما بيحدد مصيرك, ده يهدد حياتك عديل. لما تيجي تقدم شغل تلقى محددين العمر, هتعرفي بعدد ولا لا. أيوة يا ميساء, أنا تكلمت في النقطة دي, كنت كأنه العمر نحن خدتين العمر كأنه أنا أديك الفرصة دي ولا لا بدون إمكانياتي. أنا ممكن الليلة أكون ده جهازي يا ميساء بكتب فيه, ممكن في الدقيقة أنا أكتب 200 كلمة, ممكن يجي واحد عمره 25 سنة لا بكتب لك ما عنده خبرة فيه. ففي حاجات نحن المفروض محتاجة تعديل. أنا معاكي في مهن بيقولوا إنه حددوا فيها العمر, وفي مهن بتحتاج الخبرة, والخبرة ما بتجي إلا بالسنين, بتجي بالممرحلة. أنا بقول كده. فلا في العمر ما يحدد. والوظيفة في وظيفة يا ميساء محددين فيها العمر, في وظائف كثيرة مفتوحة. وحاليا الحاجة الجميلة يا ميساء إنه الناس كلها بقت تشتغل عبر الأجهزة, والأجهزة
الحاجة الجميلة فيها إنه ما بتقول لك أنت عمرك كم، ولا أنت شكلك كيف، ولا أنت لونك كيف، ولا أنت سمين، ولا أنت ضعيف، ولا كأنه أنت المهنة دي المفروض تكون تنفذها بشكلك قبل ما تنفذها بمهاراتك. أنا معاك يا ميساء، دي حاجة مؤلمة جدا. معانا المكتبة محمد بيقول صباح الخيرات. يا صباح الخير عليك يا مكتبة، شاركنا العمر عامل معك شنو؟ هل العمر هو اللي بحدد لك حياتك، ولا انت فرصك بتحددها بإرادتك؟ معانا أستاذ جاكسون. يا أستاذ جاكسون صباح الخير عليك. قال أستاذ جاكسون بيقول في الوظائف الحكومية وفي العسكرية فقط يمكن أن يحدد العمر فرصك، رغم أنها تغاد استراتيجيا من خلال كبار الخبراء عمرا، ولكن غير ذلك الحياة كلها يحددها طريقة تفكيرك وطموحك. يا أستاذ جاكسون انت جتني، انت جتني يا أستاذ جاكسون فعلا في الـ الـ الـ الوقت المناسب. يا أستاذ جاكسون فعلا في وظائف بتحتاج انك يكون فيها عمر معين، لياقة بدنية معينة، حاجات زي دي، لكن باقي العمر وباقي الحياة هي ملكك انت فعلا. يعني ما يقتنع برأي انا ممكن او قال دي بتقول في شنو، شوف استاذ ياكسون يعني انسان علامه، انسان بدي فرص، انسان راسه ملان. بشكرك يا استاذ ياكسون علي على كلامك، انه حياتك انت اللي بتحددها، وانت اللي بتتحاسب عليها، وانت في الاخر بتقال لك كلمه تو اعرف قيمتك. انت لما تعرف قيمتك وتعرف انا بعرف اعمل شنو وبعرف انا عايز شنو، وإنه سعادتي مسؤوليتي أنا، أنت أول حاجة نقطة السعادة دي. ما في إنسان مسؤول إنه يسعدك، ما في إنسان في الدنيا دي مسؤول إنه يحقق لك السعادة. سعادة دي قرار منك أنت، أنت بتشوف اللي بيزعدني شنو. بيزعدني إنه أنا أخذ فرصة تانية في الحياة، أخذ فرصة تانية في الحياة، أخذ فرصة تانية في الحياة. ليه؟ لأنه أنت بتفرض واقعك، أنت بتفرض أسلوب حياتك. طول ما اسلوب الحياة ده، حتى لو الناس شايفين انه لا دي حاجة غريبة، حتى لو الناس، انا انا انا انا عندنا، انا شخصيا بزعل من الشريحة المعينة في ان احنا كأسر سودانية بنخطها في البيت ديكور لحد ما تختفي. اسف جدا على الكلمة دي، لكن احنا قاعد نخطها ديكور. اهلنا الكبار قاعد نخطهم ديكور، بنخطهم ديكور، ما بنديهم فرصة في الحياة. يا أخوانا نحن كنا في ظروف حرب، وبقول بالفم الملان، لو الليلة أبوك، عمك، صاحبك، خالك، أي زول فكر ابدأ حياة بأي مستوى، كله داعم، كله داعم. وبالذات المرأة السودانية محتاجة دعم، بالذات المرأة السودانية مقيدة، بالذات المرأة السودانية خدت لها قوانين اجتماعية، عمرها نصه مسروق، نصه مسروق لحد 15-16 سنة مسروق، مخطوط في البيت تحت قوانين تمشي بيها، احتمال تكون رفضها. لكن برضو في عندنا نقطة، ده ملف كده نتكلم فيه مرة تانية، هل من حقها تقول ولا ما تقول، هل من حقها تختار ولا ما تختار. مدينا فترة حرية بسيطة جدا، حرية برضو مغيدة تحت غلاف، وما بقول الكلام ده غلط، لكن بقول مرات في تحكمات، اختيار دراسة أو حياة، الاثنين ديل أعانك الله، دراسة وحياة. خلاف كده هتخش في يعني حرب، لازم تجهز لها أسلحتك. 45 انت خلاص، بدل القاضي، قاضي المجتمع أو الإفرط عليك، أو المجتمع اللي احنا خطيناه والعمر حولناه لقاضي بدون ما يدرس القضية، بدون ما يدرس التفاصيل بتاعتك، اديكي خلاص لا، ممنوع، ممنوع هنا تحبي، ممنوع هنا ترتبطي، ممنوع هنا في 50 سنة تفكري، 50 سنة، وتعال ونجي نسمع الـ الـ الـ الـ الكلمات المؤلمة اللي بتتقال الناس الكبار. ما بعرف، ما بحب ان انا اقول الكلمات دي ولا حتى ارددها، لكن هي بتتقال، ممكن يكون كل زول فهمني انا قصده بيها شنو. لا، العمر 50 من حقه يعيش يا اخواننا، من حقه يعيش، من حقه يعيش، باب مش ارتباط
بتاع الزواج أو بتاع، من حقه يعيش في كل في الحياة بتفاصيله، ما من حقه إنه يأخذ من نحنا ما ما ما حنديه الإذن نقول له لا تعال نحنا نسمح لك أعمل كذا وما تعمل كذا. فنحن طالعين من ظروف حرب أو نحن لسه عايشين في ظروف حرب كسرت فينا الكثير، فخلونا نكون داعمين ما نبقى نحن قيود لبعض. طيب معانا أستاذ إبراهيم بيقول لي سماح كبير جدا من سويداء القلب أستاذ رشيدة. شكرا لك يا أستاذ إبراهيم ومبسوطة جدا إنك بتتابع معانا. معانا ديسكفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام، تحياتي لدكتورة رشيدة، بس أنا سمعت تكلمت عن تجربتك لكن أنا حسب نظري لك أنت أخطر من نيلسون مانديلا. يا ديسكفر ده شنو الكلام الصعب اللي أنت بتقول فيه ده؟ كويس. ولذلك أنا من اليوم بقول ليس العمر هو اللي بيحدد مصير الحياة بل الطموح والإرادة الحية. وشكرا رب يبارك حياتكم يا ديسكفر. صدقني أنا ولا أخطر من نيلسون مانديلا ولا حاجة، أنا واحدة عايشة سنها وعايشة عمرها ومبسوطة به جدا. يعني التجربة اللي أنا كنتها تجربة أني أنا درست مع أولادي، إرادتك هي اللي بتديك الحياة. أنا ممكن أدخلك في تجربة أصعب منها، أقول لك إرادتك هي اللي بتديك إنك تخوض حياتك. شنو أرفض؟ أنا يعني ما بشكر في نفسي، لكن عارفة النعمة اللي اداني ليها ربنا، عارفة نعمة الحياة اللي اداني ليها ربنا، عارفة إنه ربنا صنعني، عارفة إنه ربنا خلقني، عارفة إنه طول ما اداني عقل واداني حياة لا أمشيها صح، أمشيها صح. ما تجربة التجارب والعمر ما هو اللي بيحدد لك حياتك. في على فكرة خليني أخذك في تجربة كده أو في محور تاني، الحكاية بتاعت الأوهام اللي بيصدرها لنا المجتمع، الأوهام اللي بيصدروها لنا الناس، بالذات لو كان عندك ظروف صحية معينة. معلش أنا أحس إنه من حقي إنه مثلاً أنا ما بتكلم عن إنسان لكن بتكلم عن نفسي أنا، وما عشان أكبر نفسي لا، لكن عشان أقول أضرب مثل حي إنه عمرك ما هو اللي بحدد حياتك، لكن إرادتك هو الإرادة والإيمان الجواك هو اللي بحدد حياتك دي فيها شنو. بالإضافة لتجربة التعليم، أنا ممكن مرت بتجربة صحية سيئة جدا، صعبة، لما انت تاخد تمر بمرحلة بتاعت كانسر ياخد سنين من عمرك، وبتكون من جواك مؤمن لا انا حابقى كويس، انا لازم اخف، انا طول ما في نفس انا في حياة. انا خلينا اربط لك، انا الفترة دي هي الفترة اللي انا امتحنت فيها، انا كنت عاملة العملية بتاعت الكانسر وفي نفس الوقت كانت الامتحانات بعد شهرين ثلاثة، فأنا أخذتهم الاثنين مع بعض، وبيقول لي سبب حياة وبيقول لي سبب تغيير في الحياة. فالإرادة اللي أنا كانت فيني اللي اداني لها ربنا هي اللي خلتني أنه أنا أعيش حياة بشكر ربنا عليها في كل دقيقة. ما بقول أنه لا نحن ده الوهم أن نحن بنصدره للناس، أنه لو أنت مر بظروف صحية لازم لا نحجمه نقعده في حتة واحدة، لا أنا بهو بتعالج وبتشفي وباخد علاجاتي وعايشة حياتي وبشتغل ومبسوطة بكل حاجة عندي، مبسوطة بأولادي، مبسوطة بحافتي، وبقول الحياة ما بتتحدد، الحياة ما بتتحدد بالعمر، الحياة بتتحدد بإرادتك من جوا، من قلبك من جوا أنت عايش بيها تروح. وربنا قال أنا مدتكم روح الفشل، الروح اللي أنا اديتكم لها دي نوعية الماركة بتاعتها، زي ما أنا بشيل الجهاز ده كده بقول ده ماركة وكذا، ربنا ادانا ورانا الماركة بتاعت الروح اللي اداني لها، قال ما اديتكم روح بتاعت فشل ولا روح بتاعت انهزام، اديتكم روح للنصرة وللقوة. لو عرفت روحك هتعرف تعيش حياتك. فدي الحاجة الوحيدة اللي أنا ممكن أشاركك بها يا ديسكفر وأقول لك. طيب
وبتمنى يا ديسكفر إنه الحلقة دي يعني أنت زي أستاذ إبراهيم تكون غيرت أو أدتك أمل لبكرة. أستاذ ياكسون بيقول طبعا أستاذ رشيد المبدعة دائما مبدعة في تقديم الأفكار الجديدة نحو الحداثة، عشان كده شجع الذين يحبون التجديد بالمتابعة. يا أستاذ ياكسون صدقني صدقني الحياة دي جميلة جميلة، بس المهم تعرف أنت تعيش كيف الحياة، ما نحن ما عايزين لها نعيش ب ب ب ب ب بقيود، لأنه ربك ده يعني عمرك ده نعمة ربنا أداك لها، بيسألك منها وزنة، الوزن اللي أداك لها ما تشيله كده وتدفينه وتقعد جنبها وتقول أنا أعمل فيها شنو، ولا تغيد، ربنا أداك لها حرة، أداك عمرك حر، أداك تفكيرك حر، ما تشيله وتغيده بنظرة مجتمعية بتتغير. لا إيه، أنا بقول نظرة مجتمعية بتتغير، ففي الآخر في ناس ندمانين على حياتهم، ليه؟ لأنهم مش عشان هم كانوا فشلة ما عرفوا يعملوا، لكن عشان هم خافوا، عشان هم خافوا إنه ياخدوا الخطوة لقدام، خافوا إنه يفكروا، خافوا إنه ياخدوا الشجاعة. عشان كده بقول هل ممكن المجتمع يسرق عمرك؟ أيوة المجتمع يسرق عمرك، وتجربتك ما تجربة أي زول تاني، الليلة تجربة رشيدة، ما هي تجربة ديسكفر، ما هي تجربة أستاذ إبراهيم، ما هي تجربة أستاذ ياكسون. فبشكرك يا أستاذ ياكسون، أنا لسه يعني أنا عندي خطط لسه يا أستاذ ياكسون، أنا لسه دار أعمل الماجستير، ولسه دار أحضر الدكتور، مستنى زوج الولد الثاني، ولا الدنيا تمشي يعني الدنيا ماشية الحمد لله. في معانا أمير عبد اللطيف بيقول هلا يا صباح الخير عليك. أمير عبد اللطيف بيقول بعد فرق 10 سنين فارقت القلوب يا بيت بلدي بتطلصول. كلام شعر جميل، دقيقة أنا أركز أقرأ لك. قال فارقت القلوب 200 مقسمين بتبلدية بتطلقصول، ما أنسى ذكرياتك حتى لو بعد 100 سنين، حتى لو ذكروا اسم رب، حتى لو معلش يا أستاذ أمير، أنا ممكن أكون مع الكلام جميل بس أنا ما قادرة أسيغه لك بالصيغة الشعرية اللي أنت كاتبة، فأوعدك أوعدك أوعدك إن أنا أرجع لرسالتك دي تاني. طيب معانا فضل بقول لي لأهلنا عبر راديو سمر إن بناء الأوطان وصناعة السلام لا يحتاج إلى صراعات سياسية بل إلى عمق الوعي، الوطن ملك لشعب الصابر، والبغاء الحقيقي لا يتحقق إلا بقوانين، أن يكون الحب أولا كمحرك للعطاء يضيع عتمة الأيام، وأن تظل الإنسانية دائما كمظلة أخلاقية تجمعنا فوق حدود اللون والقبيلة والجغرافيا، بالحب تبدأ وبالإنسانية تستمر. أنا معك يا أستاذ فضل، عشان كده بقول الإنسان لو ما كان عايش ومشبع من جواه ما هيقدر يحب أي حاجة حوالينه، ما هيقدر يحب يا أستاذ فضل. عشان كده لو أنت ما عايش حياتك وحاس بالحرية، على فكرة الحرية ما كانت حرية علم ولا الحرية لحرية إنك تحقق إنجازات، الحرية حرية نفس، الحرية حرية نفسك، حرية فكرك، حرية أيامك اللي أنت عايشها. لو أنت عايش أيامك بحرية، لو أنت عايش أيامك بدون مرارة، لو أنت ما معناه إنه الظروف الصعبة، أنا ما بتكلم على الظروف الصعبة، لا الظروف الصعبة دي كلنا إحنا عايشين فيها، الأزمات المادية كلنا عايشين فيها، الضغط الاجتماعي كلنا عايشين فيه، والخسارة كلنا ذقنا طعامها، لكن أنا بتكلم عن حرية النفس. لو نفسك حرة، حرة ما مقيدة ما مكسورة، في فرق بين إنه يجي ظرف فقدان إنسان عزيز علي ممكن يكسر نفسي من جوا يحزنني، لكن لما أنا أكسر نفسي بيدي عشان أرضي الناس حواليني، دي فرق شاسع جدا جدا جدا جدا، فرق. لا يبقى انت سجنت نفسك، ومرة كثيرة انا قاعد اقول اصعب السجون اللي ما عندها حيطان، عارف اصعب السجون في الدنيا هي السجون اللي ما عندها جنازير وما عندها باب وما في سجان واقف، ليه؟ لانه السجن ده انت اللي عملته،
وانت انت سجنت نفسك جوا وانت الحارس الواقف خشم الباب، انت شلت عقلك وشلت روحك خطيتهم في سجن ما فيه حيطان، انت اللي بقيت الحيطان وانت اللي بقيت السجان وانت اللي بقيت الجنزير وانت اللي بقيت الحارس لنفسك. فكيف حتقدر تدي وطنك؟ كيف حتقدر تبني وطنك؟ كيف حتقدر تبني وانت مسجون؟ كيف حتقدر تبني وطن وانت عايش حياتك في خيالك ما لامس الارض، عايشه بمراره، عايشه بوجع؟ ليه؟ لانه انا نفسي اعمل كده بس انا ما قادر. ما قادر ليه؟ هل انت ما قادر حقيقي؟ انت ما قادر؟ لا انا قادر. انت ما عندك الرغبه في الموضوع ده؟ لا انا عندي الرغبه في الموضوع ده. طب المقيدك شنو؟ الناس اللي حوالينا حيقول شنو؟ لا الناس اللي حوالينك لو انت عملت الموضوع ده واخذت الخطوه الاولى حيباركوا لك حياتك. تحب اخدها بكم مثل؟ اخدها بالليله بدرس اللي عايز يدرس، خش جامعه، طور نفسك، اتعلم صنعه، انسى العمر، ابدا بيت، عيش حياتك. نغير مفهومنا ونظرتنا لحكايه انه البيت هو بيتكون، البيت جوا مكون من شنو؟ الليله اللي عايز يتزوج في سن هو كبير ما ضروري يكون هو عايز يتزوج عشان عايز يجيب عيال، وهو كبير في السن اللي حيربيهم لابنه حيخدهم وين؟ لا ممكن يكون عشان محتاج صوت جنبه. ليه نحن خدتين العمر قاضي احكم قبل ما نشوف الانسان محتاج لشنو؟ ممكن محتاج لانسان يكون معاه يشرب معاه كوبايه قهوه زي دي تكفيه، انه لما يقعد مع ربنا ولما يقعد مع ربنا يقول من جوه قلبه بشكرك يا رب. ليه بنصعب للناس حياتهم بعمرهم؟ وحتى نحن الكبار ليه بنصعب حياة أولادنا بعمرهم؟ بنخطهم في نقطة اسمها المقارنات. نقطة المقارنات دي كارثة، نحن عايشين فيها كارثة. خطينا أولادنا كده، وخطينا أولادنا كده، وخطينهم في نقطة بتاعت المقارنات. كفاية إنهم بيقارنوا نفسهم باللي شوفوه حوالينهم، كفاية. فنحن ما عايزين نحن كمان نبقى لهم ضغط من برا. اللي لو ولدي عمره 30 سنة لسه قاعد معاي في البيت وما لاقي وظيفة، ما أوصل له الرسالة إنه خلاص أنت أنت أنت أنت هتنجح بعد ده. لا، أبقى له سند، أبقى له وأنا الطاقة، أبقى له وأنا القوة اللي بتسنده. أقول له لا، بكرة فيه، بكرة أحسن، أنت بكرة هتنجح، أنت بكرة أنت ما تغارن نفسك بيزول تاني. انت الليله ما عندك الجهاز ده لكن عندك عقلك، شوف حتنتج منه شنو. ما اغيده له بسلاسل. الليله بتي انا نقطه البنات دي حابه ان انا اتكلم فيها شويه. النقطه بتاعت بناتنا والخمس سنين او الثلاث سنين اربع سنين، انا بقول خمس سنين لانه من قبلها لحد ما حصلت الحرب لحد اللحظه اللي احنا فيها، في فتره بتاعت ركود ممكن يكون في الزواج. يعني البنت اللي كان عمرها ليلة 20 كانت وحتى كانت مرتبطة جات خمس سنين، في الخمس سنين دي الناس ما قادرة إنه تعمل مراسم زواج بالطريقة اللي كانت فيه. فهل حصل تساهل ولا لا؟ شتات طبعا عمرها 25 سنة. طب لما خلاص بعد 25 سنة تفكر تاني ترتبط وتفكر تاني تبني حياة حيكون عمرها 30، يلا نحن في الثلاثين نبدأ نخط عليها الشروط ونبدأ نطلق عليها الكلمات الماحلوة ونبدأ نديها النظرة الماحلوة ونبدأ نخطها. وإن كانت في الثلاثين يدوب في سن بتاع الاستقرار والنضج والمقدرة من كل النواحي إنه تكون أسرة جات الحرب، فسحبت 3-4-5 سنين بقت 35 سنة. نحن بعد كده نقلل فرصها، نديها الفرصة بلح في الحياة على حسب سنها. ده كله نحن ما محتاجين له، محتاجين نشيل وهم العمر ده ونخطه بعيد، نخطه زي الخلافات نحن عايزين نتجاوزها. زي ما نحن كل يوم بنتكلم نقبل بعض رغم اختلافاتنا ورغم ثقافاتنا المختلفة ورغم ورغم ورغم ورغم، لأن اللوحة ما بتكمل بلون واحد. ما في إنسان الليلة شاف له لوحة كده لونها أخضر بس قال الله اللوحة دي جميلة. تفاصيل الجوة هي اللي بتخلي لوحتك جميلة. لما تلقى فيها لون بني ولون أحمر ولون أخضر ولون أبيض، التمازج اللي فيها هو اللي بيخلي اللوحة جميلة. وده إحنا بنحاول نعمله. وتخيل إنه كل واحد فينا
حس إنه لما هدى رسم اللوحة دي بشكل معين وبلون معين شكلها طلع ما جميل. عشان كده كلنا نحن بنقول السودان لوحة, السودان لوحة فيها كل الألوان, فلازم كل لون ياخد مساحته. عشان كل لون ياخد مساحته نحن محتاجين كل زون نديه الفرشة دي في يده نخليه يخطط ألوان حياته بطريقته. رأيكم شنو؟ الكلام ده بجد ممكن يحصل ولا ده اندفاع ولا ما حقيقي ولا نحن رافضينه؟ حيقدمنا لقدام ولا لا؟ شاركوني, قولوا الكلام ده حيقدمنا لقدام ولا لا. معانا تاني عمر السنوسي بيقول صباح النور راديو سمرنا. العمر لم يكن يوما حاجزا في إتمام أي هدف كان ما دام في إصرار وإرادة من قبل الشخص, بس كيفية توظيف طاقتنا هو الأهم. أنا معك يا عمر, فعلا توظيف الطاقة هو الأهم. أنا عشان كده قلت لك إنه شوف أنت عايز شنو, إمكانياتك شنو اللي بتقدر على, مش المجتمع سامح لك بشنو, مديك 10% من إمكانياتك و90% محبوسة عشان نظرة المجتمع, وفي نفس اللحظة الإنسان اللي بيحكم عليك إنك ما تعيش ومربطك بالغاية ده بعين للغرب برا, بعين للناس العايشة بحرية, بعين للإنسان اللي هو إنسان وبقول الله الناس دي ماشية لقدام, الله اللي الناس دي عايشة حياتها. يلا ده التناقض في المجتمع, يلا ده النظرة, ده القاضي المعادل الجبل اللي أنا قلت لك ما تخلي عمرك يتحول لي قاضي. أصعب حاجة أنه تخلي عمرك يتحول لي قاضي ويحكم عليك بدون ما يشوف إمكانياتك. فعلا أنا معاك أنه نحن نوظف طاقتنا, كيف نشوف طاقتنا بتسمح أنه نحن ننتج شنو؟ هل طاقتنا نحن بس بتسمح انه لما نحن شباب اللي في الشباب انه بس طاقتهم في حدود معينه نحن نديها لهم, نرفض التغيير, نرفض المقامرات, نرفض التجديد, نرفض الافكار الممكن تتقال. انا مره كنت في حلقه كان فيها هيثم, انا شفت واحد من المتابعين, انا نفسي اصليه ونفسي اتكلم معاه, بيقول كان بيحب الموسيقى لمجرد المجتمع والنظرة المجتمعية ما قدر يحقق الحلم ده فغير مساره نهائي لحاجة هو ما حبيها, لحاجة هو ما حس بيها. يلا ده القاضي اللي انت سمحت له انه يحكم عليك, وانت اللي اديته الحكم وهو قراه وانت نفسته, انت اللي اديته الحكم وهو قراه وانت نفسته. فلا نعيش حياتنا تحت ربنا ونظرة ربنا بالحرية اللي ادانا له بالروح اللي هو اداها لنا. طيب فريال قالت لي منو قال العمر هو اللي بيحدد انت تمشي وين؟ العمر ما مقياس, المقياس قلبك لسه فيه حلم ولا مات. كم زول شاب بس ميت من جواه, كم زول شايب بس روحه لسه بتجري قدام. كل يوم بيصحى وفيه صفحة جديدة باسمك انت, كل يوم بتصحى فيه صفحة جديدة باسمك انت. ما تقارن بدايات بنهاية غيرك لأنه صباغك براك والخط بترسمه انت, فقوم, ولأنه مصيرك ما بيحدد عمرك, بيحدد قرارك. هسه قرارك أسي في اللحظة دي, قرارك هو شنو؟ قرارك هو شنو؟ عايز تعمل شنو؟ أستاذ جاكسون رجع لنا. أستاذ جاكسون بيقول بقترح تطوير الفكرة من أجل تحفيز جيل إكس أو مواليد الستينات حتى مواليد الثمانينات. هذا جيل في نظري يعتبرون الرابط الفعال بين الماضي والمستقبل, وأكثر جيل يستطيع نقل خبرات الترابط الأسري والصبر والاجتهاد لجيل الألفينات. يا أستاذ جاكسون أنت, أنا غايته يا أستاذ جاكسون خطيت النقطة البداية إنه عمرك ما بيحدد. أنا معاك, أنا هشيل المقترح ده كده وأقدمه إنه فعلا يكون ده من المواضيع ومن النقاط اللي نحنا عايزين إنه نسمح نكسر القيود والأفكار ونبدأ. عارف مش ممكن القيود دي فرضنا عليك الناس, ممكن تكون أنت الفارضة على نفسك. أنا بقول لأخوي وبقول لأختي اللي أنتوا في عمر خسرتوا فيه ما تخافوا من البدايات, أبدو أي
حاجة جوا قلبكم شايفينها صح، أبدو أي حاجة أنتم مقتنعين بها، أي حاجة بتضيف ليومك الجمال أبداه. ما تعيش حياة أنت ما حس بها، ما تعيش حياة أنت ما راضي عنها. ما تتنازل، ما تتنازل، ما تنازل تدي عمرك لناس تانين لمجرد نظرتهم. لا، عيشة. وانت لما انت عيشة وتكون مرتاح وتنتج، الناس حوالينك هيقولوا برافو. الناس حوالينهم نظرتهم، نظرة الناس لك بتتغير على حسب انتاجك، على حسب رضاك، على حسب شكلك، على حسب صحتك، على حسب سعادتك. وسعادتك قرارك، سعادة قرار بخصك انت، ما ما ما ما قرار بخص. انا ما بقول الناس ما عندها دور، لا، الناس ممكن تكون مساعدة، لكن القرار الأول والأخير لك. فيا أستاذ ياكسون، أنا هشوف المفروض نحن نعمل شنو في اللي انت كنت يبقى ملف. معانا أنور بيقول صباح الخير راديو سمر، يا صباح الخير عليك يا أنور. معانا أستاذ جمال ويلسون، أستاذ جمال بيقول العمر هو مجرد رقم. بالضبط، العمر مجرد رقم، ما أكتر. مجرد رقم معناه شنو؟ ما معناها يحددك، لكن معناه يتكتب كده. أنا عشت 20 سنة انجزت فيها شنو، عشت 30 سنة انجزت فيها شنو، عشت بالرضا ولا لا. لكن ما عشان يحددوا لي 20 سنة دي قيمتي، ولا عشان يحددوا لي أنا بعمل فيهم شنو، أو مسموح لي شنو أو ما مسموح لي. مش كل ما أنا عمري يزيد يتفتح لي باب مسموح وما مسموح. ومش زي زمان الأطفال، أيوة نحن بنراغب ونقول لهم مسموح وما مسموح، لأنهم بنحس إن إحنا مسؤولين منهم، عايزين نوجههم مش نسيطر عليهم. لكن نحن لما نصل سن معينة، نحن بيبقى الصوت بيتغير، بدل توجيه وإرشاد بيتحول نفس الصوت لصوت بتاع محاسبة، لصوت بتاع تسلط. ما تفتح باب زي ده. معانا يانج بتقول إحنا تعلمنا نعيش الحياة بالكمية ما بالكيفية، يعني قيمتك بقيسوها بالعندك من المال، ونجاحك بقيسوه بدرجاتك الأكاديمية، وزواجك بشوفوه عمرك، بشوفوا عمرك ما بشوفوا عقلك. عشان كده إحنا بقينا متحورين نحو الكمية ما الكيفية. يا الله عليك، متحورين نحو الكمية ما الكيفية اللي بنقدر نعيش به. أنا من جوا قلبي بشكرك على الكلام اللي أنت قلتيه. فعلا دي حقيقة، دي حقيقة. نحن بقينا يعني في خطين مقاييس بعد التجربة المريرة اللي عشناها. كل زول خط مقاييسه لنفسه، كل زول خط مقاييسك لنفسك. والفرصة في يدك، الفرصة في يدك. عمرك 20 الفرصة في يدك، عمرك 30 الفرصة في يدك، 50 60 70 80 فرصة في يدك، فرصة في يدك، ودي وزن ربنا أداك لها. معانا جوليا بتقول صباح بنكهة راديو سمر، يا صباح الخير عليك. معانا صديقنا لو زمن ما كان مواصلنا، أستاذ بهاء الباقر بقول صباح الخير عليكم يا أجمل الناس. يا صباح الخير عليك يا أستاذ بهاء، مختفي لك فترة، قل لنا كنت وين وشاركنا، قل لنا رايك شنو. يا استاذ جمال، انا طبعا يعني بشكرك وبشكر استاذ فضل على التعليقات اللي انتم بتقولوها. يا استاذ جمال، السؤال ده ليك انت ليه؟ لانه انا قاعد، انتم ناس عايشين برا المجتمع السوداني، عايشين في دول منفتحه، عايشين في دول فيها الحرية. الحرية ما حرية قوانين، لكن حرية مجتمعية، ولا حرية إنه الناس تفسد، لكن حرية مسؤولية. هل تفتكر، أنا بسألك السؤال ده وبسأله للناس اللي بتسمعني، هل حقيقي النجاح مرتبط لما نعيش حريتنا ونعيش حياتنا زي ما نحن عايزيننا، ولا لما نعيشها زي ما المجتمع عايزة؟ هل من أسباب النجاح في الدول المتقدمة إنه الإنسان إنسان عايش تفاصيله، التفاصيل بتاعته، ما مضطر يعيش نموذج معدل، نموذج هنا شوية فيه مخطوط نظرة اجتماعية، شوية هنا مخطوط فيه نظرة أسرية، شوية هنا مخطوط فيه ما بعرف غد من وين، تركيبة من وين اتولفت كده وادك لاقلك دي حياتك، يلا عيشة وانتقلينا منها. أنا حنتج منها شو؟ هل العمر بقلينا سبب في إنه نحنا
بقينا مقيدين حتى بسنوات الإنتاج بتاعتنا وخلانا رجعنا لورا. وهذا الحرية إنه لما نعيش تعيش حياتك كاملة مكملة بكل تفاصيل مستمتع بكل يوم فيها بنجاحاتك ومع احترام اللي انت بتعمله، لأنه المقارنات ولأنه التنمر نحن مضيعنا حقيقة. المقارنات والتنمر مضيعنا، والأحكام مضيعانا، الأحكام مضيعانا. أنا ما من حقي الليلة أجيب زول كائن ربنا خلقه أداه تفاصيله وأداه عمره أنا أقعد أستسلم له حياته وأديه قوانين يعيشها. لا، نحن عايزين نعيش حياتنا الفترة الجاية زي ما نحن بنحلم إنه نبني بلدنا، عايزين نبني نفسنا وعايزين نعيش بحرية، نعيش بحرية مش ضد المجتمع. لكن كلنا اكتشفنا إنه في حاجات غلط كانت موجودة لا تصلح للفترة الجاية. بجد نحن الكبار ندي مساحة لأولادنا يبدوا من أول وجديد، يغيروا مجال تعليمهم وغيروا حياتهم، ونحن أولادنا يدوا الأم والأب مساحة إنه يعيشوا حياتهم زي ما هون عايزين عشان نعرف نبني بلدنا زي ما بيقول أستاذ فضل. بتمنى إنه الحلقة دي كانت ممتعة، كانت فيها حتى لو حرف. بشكرك يا أستاذ إبراهيم، بشكرك يا أستاذ ياكسون، بشكر كل الناس اللي شاركتنا وقالت رأي، ويا أستاذ ديسكفر بشكرك إنك أخذت معلومة إنه من الهس أنت حتاخد قرارات في حياتك. أستاذ إبراهيم بقول لك أبدأ

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمقر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديق العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصحي لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حياتهم.

عمله، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حسب سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى أنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في أنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى أنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيصارات أعطاها لهم الله، ويقلون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عاهرة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الثالث عشر. ورأيت وحشا طالعا من البحر له عشرة قرون وسبعة رؤوس، وعلى قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه أسماء كفر. وهذا الوحش الذي رأيته يشبه النمر، لكن له أرجل كأرجل الدب وفم كفم الأسد، وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطة عظيمة. وظهر أحد رؤوس الوحش كأن بها جرحا قاتلا، لكن الجرح القاتل شفي. فتعجب العالم كله وتبع الوحش، وتعبد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطة، وتعبدوا أيضا للوحش وقالوا:
1: من مثل الوحش؟ من يقدر أن يحاربه؟
0: وأعطي الوحش فما ينطق بكلام الكبرياء والكفر، وأن يمارس سلطته مدة 42 شهرا. فأخذ يكفر بالله ويسب اسمه وبيته وأهل السماء. وأعطي القوة أن يحارب الصالحين ويغلبهم، كما أعطي السلطة على كل قبيلة وشعب ولغة وأمة، فيتعبد له كل أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماؤهم في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء المذبوح منذ خلق العالمين.
2: اسمعوني يا من لكم آذان، من مصيره السجن فإلى السجن يذهب، ومن مصيره الموت بالسيف فبالسيف يقتل. وفي هذه الحالة يحتاج الصالحون إلى الصبر والإيمان.
0: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض له قرنان مثل قرني حمل، لكنه تكلم مثل تنين، ومارس كل سلطة الوحش الأول وذلك في وجوده، وجعل الأرض وسكانها يتعبدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. وعمل آيات خارقة حتى إنه جعل نارا تنزل من السماء إلى الأرض قدام عيون الناس، وخدع أهل الأرض بهذه الآيات التي أمكنه أن يعملها في وجود الوحش الأول. فأمرهم أن يقيموا تمثالا لتكريم الوحش الذي جرح بالسيف ومع ذلك بقي حيا. وأعطي القوة أن يجعل الحياة تدب في تمثال الوحش الأول فيتكلم التمثال، وأن يقتل كل من رفض أن يتعبد للتمثال. وأجبر الكل صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، أحرارا وعبيدا، أن يعملوا علامة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كانت عليه العلامة التي هي اسم الوحش أو رغم اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، فمن كان فهيما يحسب رقم الوحش لأنه رقم إنسان،
3: وهو 666.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
1: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
3: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
1: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
2: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
3: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
2: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبيم 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.
6: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا، نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الرؤيا الأصحاح الخامس. ثم رأيت في اليد اليمنى للجالس على العرش كتابا مكتوبا فيه من الخارج ومن الداخل ومختوما بسبعة ختوم، ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عال:
1: من يستحق أن يفك ختوم الكتاب ويفتحه؟
0: فلم يقدر أي واحد لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه. فأخذت أبكي بكاء شديدا، لأنه لم يوجد من يستحق أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه. فقال لي واحد من الشيوخ:
1: لا تبكي، لأن الأسد الذي من قبيلة يهوذا سليل داود قد غلب وهو غادر أن يفتح الكتاب وختومه السبعة.
0: ثم رأيت حمل الفداء واقفا في وسط العرش، وهو محفوف بالكائنات الحية الأربعة وبالشيوخ، وشكله كأنه ذبح، وله سبعة قرون، وله أيضا سبع أعين هي أرواح الله السبعة التي أرسلها إلى الدنيا كلها. فتقدم وأخذ الكتاب من اليد اليمنى للجالس على العرش، فلما أخذه ركعت الكائنات الأربعة وركع الشيوخ الأربعة والعشرون قدام حمل الفداء، وكان مع كل واحد منهم قيسارة وكؤوس من ذهب مملوءة بالبخور أي دعاء الصالحين، وغنوا أغنية جديدة:
1: أنت مستحق أن تأخذ الكتاب وتفتح ختومه، لأنك ذبحت وبدمك الذي سفك اشتريت لله أناسا من كل قبيلة ولغة وشعب وأمة، وجعلتهم مملكة من الأحبار ليخدموا إلهنا وسيملكون على الأرض.
0: وفي الرؤيا سمعت ترتيل الملايين من الملائكة وهي تحيط بالعرش وبالكائنات الحية والشيوخ، وتقول بصوت عالٍ:

0: ثم سمعت كل المخلوقات في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وفي البحر، كل المخلوقات في الكون كله تهتف:
1: الحمد والكرم والجلال والقدرة للجالس على العرش ولحمل الكتاب إلى أبد الآبدين.
0: وهنا ردت الكائنات الحية الأربعة:
1: آمين.
0: وركع الشيوخ وتعبدوا.

0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا والسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا، الرؤيا الأصحاح الأول.
2: هذه هي الرؤيا التي أعطاها الله لعيسى المسيح ليكشف لعبيده عن أمور لا بد أن تحدث عن قريب، وعيسى أعلنها بأن أرسل ملاكه إلى عبده يوحنا، ويوحنا أخبر بكل ما رآه. فهذه هي كلمة الله ورسالة عيسى المسيح. هنيئا لمن يقرأ كلام هذه النبوة، وهنيئا لمن يسمعون ويعملون بما جاء فيها، لأن ساعة إتمامها اقتربت.
1: من يوحنا إلى سبع جماعات المؤمنين في مقاطعة آسيا: النعمة لكم والسلام من الذي هو كائن وكان وسيأتي، ومن الأرواح السبعة التي قدام عرشه، ومن عيسى المسيح الشاهد الأمين أول من قام من الموت ورئيس ملوك الأرض. هو الذي يحبنا وقد حررنا من ذنوبنا بدمه وجعلنا مملكة من الأحبار لنخدم الله أباه، فله الجلال والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين. انتبهوا، إن عيسى غادم مع السحاب ويراه الكل، ويراه حتى الذين طعنوه، وتنوح بسببه كل شعوب الأرض، نعم آمين. قال المولى الإله:
3: أنا الألف والياء، فهو الكائن وكان وسيأتي، وهو القدير على كل شيء.
1: أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الألم وفي المملكة وفي الاحتمال بصبر من أجل عيسى. كنت في جزيرة بطمس لأني أنادي بكلمة الله وأشهد بعيسى جهارا، وفي يوم السيد حل علي روح الله، فسمعت ورائي صوتا قويا كصوت بوق يقول:
4: اكتب ما تراه في كتاب وأرسله إلى الجماعات السبع التي في أفاسوس وإزمير وبرقاموس وسياترا وساردوس وفيلادلفيا ولاوديكية.
1: فالتفت لأرى صوت من الذي كان يكلمني، فلما التفت رأيت سبعة مصابيح من ذهب، وفي وسطها واحد يشبه ابن إنسان، يرتدي ثوبا طويلا وحول صدره حزام من ذهب، وشعر رأسه أبيض كالصوف وناصع كالثلج، وعيناه كشعلة ملتهبة، ورجلاه تلمعان كنحاس نقي مصقول بالنار، وصوته كصوت مياه غزيرة، وفي يده اليمنى سبعة نجوم، ويخرج من فمه سيف قاطع بحدين، ووجهه كالشمس في أبهى نورها. فلما رأيته وقعت عند قدميه كالميت، ووضع يده اليمنى علي وقال:
5: لا تخف، أنا الأول والآخر، أنا الحي، كنت ميتا لكني الآن حي إلى أبد الآبدين، وبيدي مفاتيح الموت وعالم الأموات، فاكتب ما رأيته وما يحدث الآن وما سيحدث بعد ذلك. هذا هو سر النجوم السبعة التي رأيتها في يد اليمنى ومصابيح الذهب السبعة. النجوم السبعة هي ملائكة الجماعات السبع، والمصابيح السبعة هي الكنائس السبع.

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر .com.
1: متى الأصحاح 12. في ذلك الوقت مر عيسى في يوم سبت وسط حقول القمح، وكان تلاميذه جائعين، فأخذوا يقطفون السنابل ويأكلونها. فلما رأى الفريسيون هذا قالوا له:
2: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت.
1: فأجابهم:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأكل هو وأصحابه من خبز القربان المقدس الذي لا يحل أكله له ولا لهم، إنما للأحبار وحدهم. ألم تقرأوا في التوراة أن الأحبار في يوم السبت يكسرون وصية السبت في بيت الله ولا يحسبون مذنبين؟ فأقول لكم، هنا واحد هو أعظم من بيت الله. ولو فهمتم معنى هذه العبارة، أريد رحمة لا ضحية، ما حكمتم على البريء، لأن الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: ومضى في طريقه وذهب إلى بيت العبادة الذي عندهم، حيث كان هناك رجل يده مشلولة، وكان البعض يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فسألوه:
4: هل الشفاء في يوم السبت حلال؟
1: فقال لهم:
3: لنفرض أن واحدا منكم عنده خروف فوقع في حفرة في يوم السبت، ألا يمسكه ويرفعه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن عمل الخير في يوم السبت حلال.
1: ثم قال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها فشفيت تماما وصارت سليمة كالأخرى. فخرج الفريسيون وتآمروا ليقتلوا عيسى، وعلم عيسى بذلك فانصرف من هناك، وتبعه عدد كبير من الناس، فشفى جميع مرضاهم وحذرهم.

0: هم أن لا يعلنوا عنه، ليتم قول الله على لسان النبي أشعياء:
1: هذا هو عبدي الذي اخترته، حبيبي الذي يفرحني، أضع روحي عليه فيعلن الحق للشعوب. لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد صوته في الشوارع، لا يكسر حتى عصا مهشمة، ولا يطفئ حتى فتيلة مدخنة، إلى أن يقود الحق إلى النصر. في اسمه تضع الشعوب رجاءها.
0: وأحضروا إليه رجل أعمى أخرس وفيه شيطان، فشفاه حتى إن الرجل تكلم ورأى، فاندهش كل الناس وقالوا:
2: هل هذا هو ابن داود؟
0: ولما سمع الفريسيون هذا الكلام قالوا:
3: هذا الرجل يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
0: فعرف أفكارهم وقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل بلد أو عائلة تنقسم على نفسها لا تصمد. إن كان الشيطان يطرد الشيطان فقد انقسم على نفسه، وكيف تصمد مملكته؟ وإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بروح الله أطرد الشياطين، إذن فقد أقام الله مملكته بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل دار الرجل القوي وينهب ما عنده إلا إذا قيد القوي أولا، وبذلك يمكنه أن ينهب داره. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لهذا السبب أقول لكم: إن كل ذنب وكفر يغفر للناس، أما الكفر بالروح القدوس فلن يغفر. من قال كلمة ضد الذي صار بشرا يغفر له، أما من يتكلم ضد الروح القدوس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. إن زرعتم شجرة طيبة يكون ثمرها طيبا، وإن زرعتم شجرة رديئة يكون ثمرها رديئا، فنحن نعرف الشجرة من ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون فيه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه. وأقول لكم: إن كل كلمة بطالة يقولها الناس يحاسبون عنها في يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرأ وبكلامك تعاقب.
0: وكلمه بعض الفقهاء والفريسيين وقالوا له:
5: يا معلم، نريد أن نرى منك آية.
0: فأجابهم:
4: شعب شرير وفاسق يطلب آية ولن يعطى آية غير آية النبي يونس. فكما كان يونس في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، كذلك يكون الذي صار بشرا في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. سيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. وستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان. متى خرج الروح الشرير من إنسان؟ يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارقا ونظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر معه 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى. فهذا نفسه سيحدث مع هذا الشعب الشرير.
0: وبينما هو يكلم الناس، وصلت أمه وإخوته ووقفوا خارج الدار وطلبوا أن يكلموه. فقال له واحد من الموجودين:
6: أمك وإخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يكلموك.
0: فقال للذي أخبره:
4: من أمي ومن إخوتي؟
0: ثم أشار بيده إلى تلاميذه وقال:
4: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن كل من يعمل مشيئة أبي الذي في السماء هو أخي وأختي وأمي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، سفر الخروج أصحاح 6، بيتكلم عن كلام ربنا لموسى. في كلام مهم جدا جدا ربنا قاله لموسى، دعوة ليك تسمع.

هني نو عديد عنيادة تونا تمفرتيب امباليب دي عنياد هني نمسي تونا تو عديد عنيادة تهلاغا تساغراتيب ياويتت نصيبي و تبنيت نصيبي و اوفراي سوركنايت نصيبي و امباتيو عديد عنياد وفاسلو تمنا مليا وانقوانا موسى ادهاي دفا فرعون بايا اني بارو هو ادابتاي هو اكراغر ماساناي افلاي تين تموجزا باريو بيتك ايكواسي اندي شاوت اني تين تموجزا اكواسيت امسري كاك اماك اويريت تونا باراك اريكوا اريكنا اروا سويتيدنا افلاي اني انقوانا اكتيت تونا ايكانتيدنا ايدي افلاي موسى و هارون و فرعون ابنيت بريود هاي يبري اقواسانا باق اندي انيب ابهالي نادور اوكيك انيب ابهاليت سناكروي ايربتيدنا انيب اوضهي جيكسانا افلاي بارا انيب يبيد ايدنا ماسي سورة رمتي تيربنك لهي تهاشيوكنا ياويت ايفدي قندي تياوي ونيت قداتا اري وهاش كسو ايتبنا يمبي اشاب اكاتينيب اباقي اري تامي ايدنا تدر آتيب مياب هندي كسيهن تامي ايدنا باتا تسراياتك و كسي ادابتايك غواوا كسو ادهيوكوا ايتي بيدن باباكنا تاري هوباكنا او مهاشيب اكورنيكا امسي اوكيك ماسي ارهاب بيكاينينا ايكتي ايدن اندي ايدين مليا موسى افدين جيجيا فرعوني بدابتا بريود هاي اونوتك نادور اوكيك شرك كون ايكتي اندي اسرائيلي دهي جيكسا افلاي برا وانقوانا اقواسانايونا يبيد ايادنا مصر تيامتينيت تونا كاريتاهن ايدين افلاي موسى و هارون و وهدا بيت ولي كميان فرعون بريو دهي دفنات وانقوانا اقواسانايوكنا ابدنا لكن او جيجي اندي ايدي مليا موسى اقوبي هنن ارين و ارتيون جيبوا اجرماين جيبوا كسان جيجنيت انوتين و تياتين و ايشين و يكسيتيت اباكي انقوانا دهاي ويد نيكواسي نيات ايدي فرعون اني وانقواناي هلافوين باراك اريكوا تماتيكوا هاي جيكسي هوكنا كادي باراك ماك تكونيت تونا لواتي ابدا بيت تونا تهريونيك عند ابهات دفتيت ونقانا بايبدنا ايدي مليا فرعون موسى و هارون و جيجسيا مليا ونقانا موسى ادهاي مسريب وهاشي كي ايوك فيديد افلاي تياوي ايتيت تدير آتيب يكتنين كستو تامي ايدنا يمبيه ميات تينا كستي تامي ايدنا ايدي افلاي موسى تقوليتو مصري كي افدت انقوانا وينتلاوي برام يكسيايت وهاشي كي كسو وهوادو ومبئو انفي فجر اري وبرام تياوي ها ايا قدا تياوي ايانيت كسو وهاشي كي ابررنا تن تياويتي هديت ياوي اري سور لوات كي كينا ماسهن لوي كي دين وهاش ياويتي يهدال هندي كيوا تدر آتيوا ميانا كستو تميان كستو مسري بوهاشيب اري هنديب تاري فوتيت سوتايتن ميات كتة مليا فرعون ولا موسى و هارون و وليكيايت اني وانقنا اقواسانايوكوا بريوكوا كي دانوب اقواس
onta en anib idanub masi afoyan hib. Onkwana ukwasana ayokna dhai silelana tontu nasibi tomador hosu giksana idi. Musa faroni gigiyait onkwana idhai sileliya. Onkwana are ubaram winnet akira yindibi baram ikwasi tiyawi over adar oki infi. Kasto masreb are yawet gathan miyat kitti. Lakin onkwana faroon akira girmasiya baru israeli giksaf kik. Malia onkwana Musa idhai ayok tebri beti abika. Aflay masre buhash are akra tibin hoy itvirir tindi idi. Aflay Musa vayo tebri veti yabik. Kasto masre bare mayi bih tibin labus ikti. Imasri tak tak irhiti adgirab kiikin. Odor beb are galhan ugavo ishab kiiki. Lakin israeli ikwirneb omin nur ifi. Faroon Musa walikiyait difnaat onkwana abidna tim atekwa arekwa han gebokna hai gigana. Lakin anotekwa tiatekwa eshekwa ebhat ishna idi. Lakin Musa aflay baruk ibaki karamatirew iawhun tindiya onkwana ukwasanayon dhai nifaret atolwat karama iawhun. Tindiya abadan urewyon han ibaki gebon gigindi. Gathan haron niish kindi. Onkwana ukwasanayon dhai ibadateb nifareb orew hinin iknayan ibaki wasiniyat. Bentoy nikatme boki are nan nifareb kinkan idi. Lakin onkwana firoon akira girmasiya baru israeli giksab kiki. Faroon Musa idhai ani surisi hantaya shauti dorhan barhamaheb ombe ani efir ritinyeb iye tindiya idi. Musa igubi sitkibwa shauti dorhan ifirek rikadi idi. Ufasilu tamnagura. Malia onkwana Musa idhai faroonwa masreb vashwa masi wet nasibeti itandi. Benai hari faroon on vashi giksihokna indi. Are baksakiniho baru winnet fidnap isakokna indi. Kasso odhai soyana endawa tematwa han soyana. Ishawehna ashtetwa dimaraywa gaddi hoy yariune tonate idi. Onkwana imasri israeli hamoisene kwas. Faroonwa idabtayahwa kassu udhayuwa Musa okna winnet isowinna. Aflay Musa firooni idhay onkwana bagindi. Amsi hawadi tarabeb masreb vashi bitki hasame andi. Masreb udhayib yar surkina kassa iye iyadna. Firoonib or usurkinay tadayetib efenay badoit. Varru huktinit faroonit tukishiyati or usurkina han iye indi. Masi kasso urewi firay isurkina iye iyadna. Masreb vashib akira aatti ikti indi. Un vaatti sur masi galhan masuab bikaib harokhan itmissiv badib ikti indi. Lakin israeli bitik yas udhayib tari urewib hawinihan hoy dai kiidi indi. Malia onkwana imasriwa israeliwa. Taktake vasiniye tona ikantiyadna. Ani daftaya kassa ani idhai etit ani suri kuramit barukwa kassu udhai barok etrimwa gigana iyad iyadna. Benai hari ani gigandi idi.
ملیا موسا ونید گدابا فرعونی گیگیا انکونا موسا ادھائی فرعون سنیکر ہو کید افلائی انی مصرب گداد معجزہ اکواسی اندی ایدی افلائی موسا و حارون و کستے تین تی معجزہ فرعونی سوری اکواسنا لیکن انکونا برو اکرا گرماسیا برو اسرائیلی حاشیسو گیک سف کیک Eni nudayunay daayina nisari okna ko betu natib, embalib, tumifritib nidi. Tuuna tu nisari we tukna daayina shalla hoytimirna, tiharunena ka shalla hoytimirna. Ottoona ombatu embalib hoy nidi etu. Are soalwa, rattiwa, nati varita kehek, wasabib, edne naib, ombario embalib amsiodayna hon.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0539-76-56-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت قصص قصيرة. القصص القصيرة دي فيها حاجات كثيرة جدا ومهمة وبتعلمنا حاجات كثيرة.

هنن توكانا نيادني ببرنامج يوكنا ام بالي بديوكنا نياد تو بداو يودايون ايتانينا لوتانينا رري سمنانينا ام بالي بنمسيو دينا ان هنن دوركا تاديتون دادي دمتيني تادي تو هادي ناي باركنا شابوب تادي هادي دايت باريك نسري وي توكنا ام بالي بوي نيت اوتو ناتي داي شالا دي ما داي تاتي بداتينا شالا تادي تو داي تيميرنا شالا خيري هو داي تاياتي هو كسان شالا داني ان هنن دوركا ام بالي بنيت امسي ان شاء الله ام بالي وي ناتي بنيا دوكنا نيت هادي تي هو مالو ادمي هو ان شاء الله هادي نيت

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهذا نخليكم مع برنامج بلغة الفور، الزواج المبكر، هل هو كويس ولا لا؟
1: بلاكي متل ورئيتي أدرى أوتان سينا كي، كواكيتسي أصبح بلاكي متل كلكم دعاءكني.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية الاختلاس. هل سمعت عن الاختلاس؟ الحلقة دي بتتكلم في الموضوع ده وبتشرح شرح واضح جدا جدا الكلمة دي.
1: سلام ومرحب لمتابعين برنامج الحل في إيدك. إن شاء الله تكونوا كويسين وتامين وما ناقصين، وقلوبكم عمرانة بالفرح والسرور والطمأنينة، وهم حاجة تكونوا مجبورين الخاطر. وراكم شنو؟ نشوف موضوع حلقتنا الليلة. في موضوع حلقتنا عايزين نتكلم عن اتنين كان يتلموا مستحيل يسروا القلب ولا بيجبروا الخاطر. أنا عارفة الناس شالت هم، لكن بيحصلوا وفي فرق كبير بينهم. عايزين نتكلم عن الفشل والخسارة. الفشل هو شنو والخسارة هي شنو؟ أنا ممكن أكون فاشلة لكن ما خسرانة، ولا ممكن أكون خسرانة لكن ما فاشلة؟ عايزين نتكلم فيهم ونشوف نحن بنتعامل معهم كيف، وبنستقبلهم كيف، ردود أفعالنا على الفشل والخسارة شنو، وهل نحن بنصدر أحكام؟ أيوة، أنا طبيعي طبيعي الفشل ده نحن أكتر حاجة شاطرين فيها نقول الزول ده فاشل، فلان ده فاشل، بتبقى خلاص ختم كده نحن خدتنا له، وما عارفين الكلمة دي هم ممكن تحدنا في أتو مكان وتخدتنا وين. فعشان كده كنت كده نقعد كده كلنا مع بعض ونشوف موضوع الفشل ده بيجي من وين وأسبابه شنو، ونشوف الخسارة هي شنو، وياتو نوع من الخسارة نحن ممكن نخسره ونعالجه، وفي الآخر نشوف نحن بنتعامل معهم كيف وبينتجوا منهم شنو، إن كان فشل ولا خسارة، ونشوف ربنا نتعامل مع الموضوع ده كيف، وقلينا نحن نتعامل معاه كيف. فخلونا نمشيها واحدة واحدة ونشوف اللي بيحصل. طيب، لو جينا مسكنا الفشل وما بتمنى ليزول الفشل، قالوا لينا عشان نعرف الفشل لازم نعرف النجاح وشنو، لأنه الفشل ده هو نغيض النجاح، يعني تعريف يدخلك بيجاي ويمرقك بيجاي. أنا عشان أعرف الفشل لازم أعرف النجاح، وعشان أنا أنجح لازم في أسباب للنجاح. طول ما أنا ما عملت أسباب النجاح هيتحول لي لفشل. يعني أنا شخصيا حاسة إنه برضو الكلام ده دوشني، يعني كأنه لف في راسك شمال وبعشان لف في يمين ولف في يمين وبعدين لف في شمال. ده التعريف اللي أنا لقيته. فحاولت أبسط الموضوع ونشوف نحنا ممكن نفشل كيف، فشنو ممكن يفشلنا. طيب، من أهم الأسباب اللي ممكن نحنا تبقى لنا سبب في إنه نكون فاشلين في الحاجة أو تفشل مننا أو ما نحقق، يعني الفشل ده ممكن نقول عدم تحقيق الحاجة اللي احنا عايزينها. عشان نحل الغلوطية اللي احنا فيها دي، تعالوا نشوف الحاجات اللي احنا كان عملناها بنفشل. قالوا لنا أول حاجة بتوصلنا للفشل إنه نحنا ما نعمل أي حاجة. كلمة غريبة، إنه نحنا ما نعمل أي حاجة، يعني ادوني، مش أنا أقعد ما أفكر، لا، ادوني حاجة إني أعملها أقوم ما أعمل فيها أي شيء، أشيلها كده وخطها زي ما هي وسلمها زي ما هي. فده معناه فشل. الحاجة التانية قالوا لنا الممكن تفشلنا إنه نحن نعمل الحاجة نصها، يعني الليلة يكون عندي أكتر من عمل، أعمل نص هنا ونص هنا ونص هنا، ده ما هي في الآخر الحصيلة ما حتكون نجاح، الحصيلة حتكون فشل. ليه؟ وفي الآخر هاجي أقول برضو إنه عشان أنا الشغل كان علي كتير، شغل البيت كان علي كتير، دل ثلاثة أولاد أنا أنظمهم كيف، كان أكلتهم ما قريت ما ذاكرت معاهم، وكان ذاكرت معاهم ما عملت لهم أكل يأكلوا، وكان غسلت لهم الهدوم، لا أعمل ده ولا ده، يعني كل حاجة أعملها نص نص. دي قالوا لنا توصلنا للفشل الأكيد. في حاجة تانية قالوا لنا مرتبطة بقوة الإرادة، إني أبدأ الحاجة وأحس إنها صعبة، أحاول فيها مرة، أحاول فيها مرتين، أحاول فيها ثلاثة، أجي ليها يمين أجي ليها شمال، لا بتتفهم ولا بتتعرف، أجرب تاني، في الآخر أقوم أسيبها وأعلن فشلي. قالوا لنا قوة الإرادة ما بتتلمى مع الفشل، إنه نحن لو ثبتنا في الحاجة بننجح. عدم الثبات مرتبط بعدم الإرادة، نتيجته تساوي فشل. ده كله جختصروا لنا في حاجة واحدة وتخليه هيدي المهمة، وهيدي اللي بتوضح لنا الفشل هو شنو. قلنا عدم الخطة الواضحة. أي حاجة في الدنيا دي نحن لو ما خطينا لها خطة وخطينا لها خطوات نحن نمشي فيها، نتيجة حتكون فشل وفوضى وعدم ترتيب وإحساس بمعنى الفشل. حتى ربنا لما جاء خلق الدنيا وما خلقها بدون ترتيب، وما خلقها بدون خطة، وما خلقها بدون نظام. هل هو ما كان قادر إنه يخلقها في ثانية؟ لا، هو قادر، لكن عشان نحن نتعلم، عشان نحن نعرف ونحن نتعلم. الفشل حاجة موجودة في حياتنا وطبيعية. طبيعية دي ما معناها لازم نحن نفشل، لا، ممكن نتعرض ليها وبنتعرض ليها، واردة وبتجي مع التجارب. أنا ممكن الليلة أفشل في حاجة وأفشل وأفشل وأفشل وأعيد. دي ما المشكلة، المشكلة إنه أنا أستقبل الفشل ده كيف وأتعامل معاه كيف، والبنتجلي منه هجنة. قالوا لنا البنتجلينا من الفشل الكآبة والضيق، إنه أنا فشلت في الحاجة ما قدرت أحقق فيها النسبة اللي أنا متوقعاها، حكون متضايقة، حكون أخش في دور بتاع اكتئاب، أبقى مكتئبة، أبقى خلاص فقدت الحماس بكل حاجة حواليني. يجيني إحباط، الإحباط ده نوع تاني كده ملف براهو. إحباط معناها عدم إنجاز. الأصعب من ده كله إحساس عدم الثقة في نفسنا. فشلنا نحن كبشر بنتعامل مع الفشل بالطريقة دي، بنخطه في القوالب دي، إنه طول ما نحن فشلنا نحن بندخل نفسنا في إحباط، بندخل نفسنا في ضيق، بيجينا حالة بتاعت حزن. أيوة دي مشاعر لازم نعدي بيها، لكن مؤقتة. لكن لما تبقى ثابتة وتبقى صفة فينا وتبقى ده قانون التعامل بتاعنا، يبقى لا كده نحن دخلنا في السكة ما مظبوطة، دخلنا في سكة ما حقتنا، دخلنا في سكة بتبعدنا عن الحق وتبعدنا عن نفسنا. بالذات نقطة عدم الثقة في نفسنا دي، عدم الثقة ده بيجي من اثنين. ممكن أنا ما أثق في نفسي، ثقتي في نفسي تتهز لما نحاول مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وأفشل. وممكن يكون أنا لسه جواي رغبة إني أعيد الحاجة، لكن الناس اللي حوالينا هم يفقدون الثقة في نفسي، ودي الأثر كبير جدا علي، ودي المحبطة. أنا لو فشلت في تعليمي ومرت السنين وبعد فترة جيت أعيد المحاولة تاني، حألقى كل الناس اللي حواليني احتمال وبنسبة كبيرة يقول لك ليه هتعمل بتعليم شنو انت عمرك كبير، هتستفيد شنو من شهادة الجامعة وانت في السن ده، انت هتمشي تقعد تقرأ مع ولدك بعد ما شاب ودول كتاب. فنلقى انه نفسنا شلنا الصغة الجواه، شبعناه بفشل، قلنا له عيش بفشلك ده لحد ما تموت. كده شلنا منه عدم الفرصة التانية، مدينا وحقنه المحاولة، وصلنا لنقطة الاستسلام. نقطة الاستسلام دي استسلام دي معناها عدم نتيجة مرضية. أنا لما أستسلم في حاجة معناها النتيجة ما مرضية نهائي. في استسلام كتير بيحصل، حتى للأسف الشديد نحن بنستخدم الفشل في العلاقات الزوجية. البيت اللي فيه مشاكل نحن اتدخلنا فيه، ما بنجي نتدخل بطريقة كويسة، ندي الناس مقترحات، ممكن نكون نحن السبب في إنه يفشلوا، بإننا نقول لهم ما هو ده حل كل المزوجين. أنت عايزة تعب نفسك ليه؟ ما تمشي أمورك، ما تكبر دماغك، ما خلاص خليه يقول اللي عايزه. لكن هل ربنا يتعامل مع الموضوع بالطريقة دي؟ نهائي. ربنا يتعامل مع الفشل بطريقة مختلفة، اختلاف كبير جدا. هل الكتاب المقدس تكلم عن ناس فشلوا؟ أيوة. لو جينا مسكنا من البداية عندنا آدم وحواء، نتيجة الفشل بتاعتهم كانت في الآخر ربنا طلع منها طاعة وطلع منها وعد بهزيمة إبليس. طيب في فشل في العلاقات الأخوية، جاب لنا قصة يوسف إذ عامل مع الفشل في العلاقة الأخوية، طلع علينا منها حياة، طلع علينا منها مسامحة، طلع علينا منها غفران. ده تعامل ربنا مع الفشل اللي نحن بنعيشه. عندنا برضو الكتاب يتكلم لنا عن الفشل في العلاقات الزوجية وعدم الثقة، اتكلم لنا عن شمسون ودليلة وفي فقدان الصغة في الزواج، ده برضو مثل من الفشل وعن نوع من أنواع الفشل. في فشل تاني، فشل شعب إسرائيل في عبادة الله ويوحدوا به التوحيد، ده مش شعب رغم أنه شعب مختار، كان نوع من أنواع الفشل. في فشل تاني في تربية الأولاد، برضو الكتاب يتكلم عنه، فشل عالي الكاهن في تربية أولاده. يبقى الفشل موجود، يبقى النقطة إنه ربنا كيف يتعامل معاه وطلع من فشل الناس دي يا نجاح. عندك من أكبر النموذج الموجود للفشل فشل بطرس في علاقته مع المسيح وإنكاره له. نحن لو دين نحن بشر كنا حنحكم عليه بأنه خاين، إنه ما قادر، لكن ربنا يتعامل مع الفشل ده وطلع بطرس ودوره ألقان به. عندنا تاني من النماذج الرائعة جدا للفشل في الكتاب المقدس داود، وفشله في احترام الحياة المقدسة واحترام قدسية الزواج، طلع منه داود والمزامير والتعاملات بتاعته. هل في فشل تاني يتعامل قاله الكتاب المقدس ويتعامل معاه؟ أيوة، الفشل في الخدمة أو في القادة. عندنا الخلاف الحصل بين بولس وبرنابا بخصوص مرقس، كلام ده في أعمال الرسل، بنلقى إنه برضو ربنا يتعامل معاه بياته طريقة، وخدمة بولس وصلت لياته مرحلة وكيف قدر يخدم. هل في نوع تاني من أنواع الفشل؟ أيوة، الكتاب ذكر لنا عن واحد حب العالم، ديماس، الخل الخدمة واشتهى غنى العالم، وكيف ربنا يتعامل مع الفشل ده. فيبقى نحن المشكلة ما في الفشل، المشكلة في نظرتنا للفشل، المشكلة إنه نحن نتعامل مع الفشل كيف. الفشل ده ربنا خدته لنا إنه نحن نقدر نقول إنه في فشل يعتبر أول خطوة للنجاح، دي نظرة ربنا للفشل، لأنه قال أنا مديتكم روح الفشل، أنا مديتكم روح النصرة. فيقدر نقدر لو نحن غيرنا النظرة للفشل ونظرنا ليها بنفس النظرة ربنا، هنطلع من الفشل خطوات للنجاح، وده دايره مننا ربنا في موضوع الفشل. لكن نحن بنخد الفشل إنه نهاية، وربنا بيقول الفشل هو بداية لرحلة من النجاح. وده بخلينا نتأكد من كلمة ربنا لينا لما قال إنه طرقي ما زي طرقكم ونظرتي ما زي نظرتكم. شوفوا نحن بننظر للفشل بياتو ناحية، شوفوا ربنا منظر له كيف. عشان كده ربنا قال أقعدوا معاي وشوفوا كلامي وأمشوا في طريقي، لأنه أنا عيني عليكم وأنا البرشدكم في الطريق وأنا البوريكم تعملوا شنو. فنحن في كل حاجة بنرجع لربنا وبنصححها وبنخدها في النصاب الصح. عشان كده ما عندنا أي حاجة نقدمها غير إنه نحن نقعد قدامك يا رب ونقدم لك كل الشكر، نقول لك شكرا يا ربنا إنك أنت أديتنا روح النصرة ما أديتنا روح الفشل، إنك أنت عايزنا نكون ناجحين. بنشكرك يا رب على كل حاجة أنت بتدينا لها، بنشكرك يا رب على الفرصة التانية اللي أنت بتدينا ليها في يدنا، لكل الشكر يا رب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرسالة الأولى من بولس إلى تيموتاوس. تيموتاوس الأولى، الأصحاح الأول. من بولس رسول المسيح عيسى حسب أمر الله منقذنا والمسيح عيسى رجائنا، إلى تيموتاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله أبينا وعيسى المسيح مولانا. لما كنت في طريقي إلى مقدونيا طلبت منك أن تنتظر في أفاسوس لكي تأمر بعض الناس أن يتوقفوا عن تعليم العقائد الفاسدة ولا ينتبهوا إلى خرافات وأنساب لا آخر لها، فهذه تسبب النزاع ولا تساعد على تقدم عمل الله الذي يقوم على الإيمان. والهدف من هذا الأمر هو أن يكون عندهم محبة نابعة من قلب طاهر ومن ضمير نقي ومن إيمان مخلص. بعض الأفراد ضلوا عن هذه الفضائل فتاهوا في مباحثات قبية، وهم يريدون أن يكونوا أساتذة في الشريعة مع أنهم لا يفهمون الكلام الذي يقولونه ولا الآراء التي يتمسكون بها. نحن نعلم أن الشريعة نافعة إذا استعملت بطريقة سليمة، ونعلم أيضا أن القوانين توضع لا للصالحين بل للعصاة والمتمردين، للكفرة والأشرار، للنجسين ومن هم بلا دين، لمن يقتلون الآباء والأمهات، لمن يقتلون الناس، للزنا ومن يمارسون شذوذ الجنس، لتجار الرقيق، للكذابين ومن يحلفون بالباطل. فهي لكل ما يخالف العقيدة السليمة التي حسب البشرى المجيدة، بشرى الله تبارك وتعالى التي استأمنني هو عليها. أشكر المسيح عيسى مولانا الذي قواني واعتبرني أمينا فاختارني لخدمته، مع أني في الماضي كفرت به واضطهدته وشتمته، لكن الله رحمني لأني تصرفت بجهل وعدم إيمان وقمرني بنعمته ومعها الإيمان والمحبة، وذلك بواسطة المسيح عيسى. هذا كلام حق ويستحق أن يقبل تماما. إن المسيح عيسى جاء إلى العالم لينقذ المذنبين وأنا أشرهم، فإن الله رحمني أنا أشر المذنبين، لكي يبين عيسى المسيح صبره العظيم في كمثال للذين يؤمنون به وينالون حياة الخلود. والآن الكرامة والجلال إلى أبد الآبدين لملك العالمين الدائم الذي لا يرى، الله الأحد، آمين. يا ابني تيموتاوس، هذه هي وصيتي لك، وهي تتفق مع النبوات التي جاءت بشأنك في الماضي، فاتبعها لكي تجاهد أحسن جهاد، تمسك بالإيمان وبضمير النقي. بعض الأفراد رفضوا الضمير النقي فتحطمت سفينة إيمانهم، ومنهم مثلا هيمنايوس واسكندر، فإني أسلمتهما للشيطان لكي يتأدبا ولا يكفرا.
2: نحن معاكم وإنتم معانا، مش كده؟ يلا خلونا نواصل مسألنا. الدايرين نقولوا هسا هو مسألة القروش، يلا نشوف عيسى عليه السلام قاشن. عيسى عليه السلام قال كان في زول عاوز يسافر، قبل ما يسافر نادى عبيده واداهم قروش. الأول اداه 5 قروش من الفضة، وأدى الثاني 2 قرش من الفضة، والثالث اداه 1 قرش. أدى أي واحد قدر قدرته. بعد كده قام سافر. في نفس الوقت العبد اللي عنده 5 قروش مشى تاجر بيها وربح 5 قروش قدرين تاني، واللي عنده 2 قرش برضو قام تاجر بيهن وربح تاني 2 قرش، لكن اللي عنده 1 قرش مشى حفر حفرة كبيرة وخطى القرش أرداه لو سيده في الحفرة دي ودفنه في الأرض. بعد مدة طويلة سيده جاء وناداهم عشان يحاسبهم. اللي عنده 5 قروش جاء وجاب القروش الربيحة برضو معه، وهي 5 قروش، وقال لسيده يا سيدي انت اديتني 5 قروش ويا هذه 5 قروش تاني انا ربحتها.
3: يا سلام، انت عملت حاجة كويسة حقيقة، انت عابد كويس. انت كنت امين في القروش شوية، لكن ان انا بقيتك تكون امين على الكثير. خش خش خش لفرح سيدك
4: على راديو سمر.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.
1: مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحب بكم، وبقول يا رب مساء السعادة يا أغلى مستمعين في كل مكان وما كنتوا في السودان أو بعيد عنه. نتمنى تكونوا بخير وبعافية، ربنا يجعل مساءكم مليان راحة وسكينة وأخبار كمان تفرح القلب. إذا مستمعينا اتجمعنا في الأمسية دي عشان ما نستمتع بالترانيم الروحية وكمان نتناقش مع بعض ونتونس في موضوع ممكن يكون صغير الليلة شوية عشان اتأخرنا شوية في الزمن، لكن خليكم معاي عشان ننبسط وكمان نتبارك من الترانيم الماشين نسمعها. أولى ترانيمنا مع فريق الترنيم أبناء كوش، أكيد ترنيمة جميلة ومباركة، خليكم معاي نستمع.

شكرا للمرنم عبد الله كوش، وكلمات جميلة عجبتني. شوف الله شين بيدور من شخصك الحائر. عايزين نشوف ربنا داير مننا شنو. وأكيد عزائنا المستمعين بنعتذر على التأخير مرة تانية، وأكيد حنقضي مع بعض وقت جميل وطيب وإحنا بنستمع للترانيم الروحية. حباب الناس حتى اللي بتتابعنا على الستلايت بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. وإذا عايزين كمان الناس اللي بتسمعنا على الأبليكيشن تنزل قناتنا، فتش علينا باسم راديو سمر وأكيد حتلقانا وتستمتع ببرامجنا. الليلة عايزين نشوف إنه ربنا عايز مننا شنو زي ما قال المرنم. كثير مننا بيفتكر إنه الحياة الجادة معناها نكون دايما مكشرين أو شايلين هموم الدنيا فوق راسنا، لكن الحقيقة ربنا ذاته أدانا الضحكة والبسمة، وكمان دي نعمة جميلة جدا جدا بتريح القلب وتخفف التعب. الضحك أخواننا ما ضد الإيمان، بالعكس لما يكون في مكانه صحيح بيكون تعبير عن الفرح والرجاء يعني، وكمان العشرة الحلوة. تعالوا كده نتأمل سوا ونشوف الكتاب المقدس بيقول لنا شنو عن الضحك. لكن قبل ما يعني نتعمق في الموضوع، تعالوا مع بعض برضو نطلع نستمع ترنيمة، وأكيد حنرجع نواصل برنامجنا. وأتمنى إنه وشك يكون ضاحك ومبتسم، لأننا حنتكلم عن الضحك والابتسام وبقدر شنو أثره بيكون واضح فينا، كمان بتأثر على الناس اللي بتشوفنا. إذن تعالوا نطلع فاصل نستمع لترنيمة، وأكيد حنرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيد.

يا سلام على الأداء الجميل والرائع برضو من فريق أبناء كوش. هاليلويا، مجدا ليك من قلبي، بعلن إنك أنت الرب. إذا مستمعينا، قبل الفاصل قلنا حنتكلم عن موضوع بسيط وصغير جدا جدا، لكن في مجمله كبير ومهم جدا جدا لحياتنا. حاولنا نتكلم شوية عن الضحك وقلنا قدر شنو هو مهم في حياتنا، والكتاب المقدس بيقول إنه في وقت للبكاء وبرضه في وقت للضحك، يعني الضحك جزء طبيعي من الحياة. بيقول للبكاء وقت وللضحك وقت، ولما القلب يكون يعني مليان فرح حتى ملامح الزهر بتتغير. القلب الفرحان يعني بيخلي الوجه برضو يكون مبسوط وباين عليه الفرحة، لأنه في سفر الأمثال بيقول القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا. القلب الفرحان ده دواء وشفاء، يعني الفرح والضحكة عندهم أثر جميل جدا جدا على النفس، وكمان بيخفف يعني الضغوطات اليومية والهموم. لكن في نفس الوقت الكتاب المقدس بينبهنا من الضحك اللي بيكون على حساب الناس، زي شنو مثلا؟ السخرية والاستهزاء، لأنه الكلام الجارح بيوجع القلوب وما بيعكس محبة ربنا لنا. عشان كده أعزائنا المستمعين، إذا عايزين نضحك نضحك يعني في موضوع يكون جميل، نروح ضحكة تروح فيها عن نفسك، تضحك ضحكة صافية من غير أي أذية ولا سخرية. أعرف إنك بتنشر حاجة جميلة، يعني خلينا كده نطلب من ربنا يملأ قلوبنا بالفرح الحقيقي، الفرح اللي بيدينا قوة وسط الظروف، واللي بيخلينا نكون سبب تعزية وأمل كمان للناس اللي حوالينا. وربنا يدينا قلب مليان فرح، لأنه الفرح يعني يلبمنا القلب دائما، هو اللي بيكون شفاء للقلب. أتمنى إنه مساءتنا تكون مليانة بالفرحة وبالضحكة وبالابتسامات الجميلة بعد يوم طويل من التعب والعمل الجاد والشاق. إذن يا رب ربنا يملأ قلوبكم دائما بالفرح، ونحن بنضحك كده وفرحانين بالنعمة اللي أداها لنا ربنا. تعالوا مع بعض كده نطلع في فاصل نشكر فيه برضو رحمة ربنا اللي أداها لنا في ترنيمة جميلة مع عبد الله كوش. خلوكم معانا.

يا سلام يا عبد الله كوش، بجد أفرحت قلوبنا جدا جدا بالترنيمة الجميلة والحلوة دي اللي بتأكد على موضوعنا اللي احنا قاعدين نتكلم فيه، الفرحة به عمه والرحمة به تمه والفرحة به عمه. ولو داير تبقى سعيد تعال خليك معانا قريب، يعني أسأل قول مالكم الفرحة دايما، انتوا دايما في فرحة وعيد. حنرد ونقول يسوع إلهنا مجيد، خلصنا من ديننا وهمومنا شالة بعيد. إذن أصدقائنا زي ما قلت لكم الفرحة والضحكة والابتسامة مهمة جدا جدا في حياتنا. لو لقيت فرصة الليلة ترسم ابتسامة في وجه زول أو تضحك ضحكة صافية من غير أذى، يعني أعرف إنك بتنشر حاجة جميلة جدا جدا. خلينا زي ما قلنا قبل الفاصل نطلب من ربنا يدينا فرح حقيقي يعني نستمتع به، وكمان يشوفون الناس التانيين ويعرف إنه فعلا جوانا فرح. إذن أصدقائنا تعالوا كده كده برضو نطلع في فاصل. الترانيم جميلة زي ما وعدتكم إنه الليلة باقتنا جميلة جدا جدا وكلها فرح. إذن تعالوا برضو نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

شكرا كمان للمرنم ماركو كوش، برضو الترنيمة اللي رنموا الكلمات المكتوبة بتعبر عن فرحنا بطفل المزود، ميلاد ملك الملوك تم والفرحة عمت كل البلاد بميلاد الرب يسوع. يمكن زال يقول لي يا إيناس دي ترنيمة ميلادية، لكن برضو أن احنا في كل وقت بنحتفل وفي كل وقت بنفرح بميلاد السيد المسيح. إذا مستمعينا اتكلمنا عن الفرح بقدره هو بقدر شنو هو، حاجة جميلة ونعمة ربنا أداها لنا. وعشان كده قبل ما نختم حلقتنا عايزة أقول لكم إنه نفتكر أو نتذكر إنه الفرح ما معناه إنه حياتنا خالية من المشاكل، لكن معناه إنه عندنا رجاء أكبر من الظروف، والضحكة الصادقة ممكن تكون هدية بسيطة لكنها بتخفف هم كبير وبتزرع أمل وبترد الروح لزول كان يوم تقيل ومتعب. لو يعني قدرت اليوم الليلة المسا ده ترسم ابتسامة في وجه زول أو تقول كلمة حلوة تخلي قلبه يفرح ما تتردد، يمكن الحاجة البسيطة دي تكون سبب في تغيير يوم كامل بالنسبة له. خلوا الضحكة البريئة تسكن بيوتكم وخلوا الفرح يكون عادة عندكم، لأنه ربنا بيفرح لما يشوف أولاده عايشين برجاء ومحبة، وربنا يملأ قلوبكم بسلامه وفرحه الحقيقي ويخلي أيامكم مليانة أسباب للابتسام مهما كانت الظروف يعني صعبة ومحبطة جدا جدا. بقول لكم مساءكم خير وعافية وبركة. سعدت جدا جدا بوجودكم معانا وكمان بمتابعتكم لنا، وموضوعنا كان خفيف لكن برضو كان مهم جدا جدا عن الفرح والابتسامة والضحكة اللي مفروض تكون دايما مرسومة على وجوهنا. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل. بقول لكم إلى جديد اللقاء.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس أرجع عليك، ما أنت ملجأ للتعابة، أنت مسكن للحيارة، قلبك محبة، جيت عشان ما أروي ليك قصة شقاي ولحظات عناي، ورجعت تاني من جديد مشتاق أنا لكلامك، زي ما الإيل بيشتاق لجداول الموية، جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة، جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما ألاقي وقت حأناديك. والإنجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود، ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2,200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة

0: لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة، وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
1: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
0: الرؤيا الأصحاح 16. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
2: اذهبوا واسكبوا على الأرض 7 كؤوس غضب الله.
0: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
3: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
0: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
4: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
0: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
5: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
0: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
6: قضي الأمر.
0: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلو جراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة. يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى
7: اسقيني.
0: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له
8: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
0: أجابها عيسى
7: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
0: قالت له المرأة
8: ولكن يا سيد ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
0: أجابها عيسى
7: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
0: قالت له المرأة
8: يا سيد أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
0: قال لها
7: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
0: أجابت المرأة
8: ليس لي زوج.
0: قال لها عيسى
7: أنت على حق، لأنك قلتي إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
0: قالت المرأة
8: يا سيد أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
0: قال لها عيسى
7: صدقيني يا امرأة يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا، ويحين وقت بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
0: قالت له المرأة
8: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
0: أجابها عيسى
7: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
0: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس
8: تعالوا وانظروا رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
0: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين
9: يا معلم كل.
0: فقال لهم
7: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
0: فأخذ التلاميذ يتساءلون
10: هل جاءه أحد بالطعام؟
0: فقال لهم عيسى
7: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود، فيفرح الزارع والحاصد معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
0: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
11: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
0: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى، حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يسهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
7: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
0: فقال له الرجل:
12: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
0: قال له عيسى:
7: اذهب، ابنك حي.
0: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
13: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
0: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
1: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05 807.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب، فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك، فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا، وبعضه 60، وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنا مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف، والبعض 60، والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة، حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: في الأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزواني في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا، أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك. فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوا واسلق لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلقوا اسلقوا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيرواني وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبس؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
7: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
8: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
9: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
10: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
11: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لا ننال جزاء ما عملنا. أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
11: يا عيسى، افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
12: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
10: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان، ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب، والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا. فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 غرفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم. وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم

0: تبحثون عني، لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
2: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
0: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
3: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
4: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
0: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
5: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
0: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي، بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
0: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
0: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب، وقالوا:
7: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
0: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
7: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
0: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
0: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للاثني عشر:
0: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
8: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
0: أنا اخترتكم أنتم الاثنى عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوطي. فمع أنه واحد من الاثني عشر، لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: احنا بلدنا ده ليه ما يبقى جنة زي الجنة دي كان؟
1: بفتكر انه احنا محتاجين يكون في استقرار في بلدنا وفي كل حتة.
0: عندك جيل لا حيتعلم لا حيقرأ، بس بيعرف اكتل
1: واضرب
0: اكسح امسح.
1: حرب ما حتلدي لنا غير الحرب.
0: ليه احنا كالسودانيين ما بنعمل في ارضنا ولا بنحفظها؟
1: المشكلة انه ما في سلام في الحتة اللي انا قاعد فيها.
0: احنا محتاجين نرفع وعينا،
1: ترسخت فينا وفي عقولنا انه انا دائما افضل من الاخر.
0: عارف يا سمعان، المرة فاتت لما نتكلمنا انه كلنا خليقة ربنا وكلنا جايين من ربنا وكلنا جزء من صورة ربنا الكبير اللي هو وإمكانات الزراعة فينا كل واحد، استحضرت لما ربنا خلق آدم وحواء وخطام في الجنة وقال لهم اشتغل. احنا بلدنا ده ليه ما يبقى جنة زي الجنة دي كان؟
1: بلدنا يا رافض عشان تبقى جنة لازم دوامة الحروب دي تقف، لأنه لا يمكن إنك يعني تعمل تنمية في البلد يكون في نماء واخضرار والحرب شغالة. في ناس مرات بيفتكروا إنه مع الحرب ممكن يكون في تنمية، لكن أنا بختلف مع النازل. بفتكر إنه إحنا محتاجين يكون في استقرار في بلدنا وفي كل حتة عشان تحصل تنمية كويسة لكل مدينة موجودة في السودان. ما ربنا خدت آدم وحواء ولما الدعوة الوصية إنه يعمل في الجنة ويحفظها، وإحنا لكن ما بنقدر نشتغل ولا بنقدر نحافظ على بلدنا والحرب شغالة. الحرب ما حتلدي لنا غير الحرب. كل ما تنتج حرب حتنتج حروب تانية، كل ما تقوم أزمة حتنتج لنا أزمة جديدة. فلو ما توقفت كل الحروب لا يمكن إنه يحصل الاستقرار في بلدنا.
0: إحنا عندنا جيل كامل يا سمعان ما بيعرف يزرع ولا يرعى ولا بنجل ولا يحيش ولا يعني ما بيعرف أي حاجة غير شنو كلاش وبندقية وكتل وحارب بس.
1: انت
0: عندك جيل كامل قام
1: أي.
0: ما عنده حسينا. عندك جيل لا حيتعلم لا حيقرأ، بس بيعرف أكتل
1: واضرب
0: أكسح أمسح، بس ده كل اللي بيعرف، ما بيعرف حاجة غير الكلام ده،
1: لأنه قام ويتولد في الحرب ويتربى في الحرب وممكن يموت في الحرب. فعشان كده دائما بنقول إنه الحرب لا تلد لنا إلا الحرب، أفضل لنا كسودانيين إننا نعيش في سلام، لأنه أجيال كثيرة جدا حتضيع بسبب اللي بيحصل في بلدنا الليلة.
0: الجيل ده طيب هسا يعني الناس دي هسا لو أنت بتقول لازم نعمل الأرض ونزرع
1: ونشتغل
0: ونشتغل ونتعلم ونستثمر ونستفيد من الرب، يعني احنا اول حاجه السودان ده مليان خيرات ما عنده حد،
1: وعندنا موارد كثيره جدا،
0: يعني ما شاء الله احنا متنوعين في الاجناس وفي القبائل وفي الموارد. يعني بلدنا ما عايشه على مورد واحد، اي داير معادن تلقى، داير زراعه تلقى، داير رعي تلقى، داير تعليم تلقى، كل الموارد موجوده. والتنوع بتاع الناس ذاته، يعني ربنا لما خلقنا في السودان يعني أنا متأكد إنه في تفكيره خلقنا متنوعين لأنه إحنا مصادرنا متنوعة. تخيل لو كلنا قبيلة واحدة بتعرف تزرع ما كان استفدنا من الحيوانات ولا من المعادن وكذا. يعني خلقنا مليون قبيلة وكلنا بنعرف نشتغل ده ونشتغل ده ونشتغل ده عشان نطور بلدنا، وللأسف إحنا بدل ما نطور بلدنا شغالين بنحارب في شنو؟
1: في بعض
0: في بعض. وبدل ما التنوع بتاعنا ربنا، إحنا قلنا في الحلقات الفاتحة خلقنا إنه إحنا مع بعض عشان كلنا بلدنا مليانة بالخيرات ومتنوعة بالخيرات، ونشيل التنوع بتاع قبائلنا ده عشان نشتغل به، وفي التنوع بتاع المصادر ده ما عارفين نعمل المعادلة دي.
1: المشكلة إنه ما في سلام في الحتة اللي أنا قاعد فيها دي واحد. الحاجة الثانية كمان، في ناس بيفتكروا إنه الحاجات اللي ربنا أداها لنا من موارد يستمتعوا بها هم فقط، وبقية الناس تموت بالجوع، بقية الناس تموت بالأمراض، في حين إنه الموارد ممكن تكفي كل.
0: ولكن ما فاهم، هو ما فاهم إنه بلدنا دي ما مورد واحد. يعني تخيل إحنا مثلاً لما تعاين حوالينك تلقى بلدان تاني ما عنده التنوع ده، تلقى مثلاً صحراء غير بترول ما عندهاش، خلاص الناس غير بترول ما هيعرفوا يعملوا شيء. تلقى بلد تاني كلها زراعة وما عندها رعي ما عندها معادن، فلو انت ما مزارع ما حتعرف تعيش. انا باقي لي السودان ده لأنه متنوع في الـ في الـ الخيرات اللي فيه. ربنا ذاته في حكمته خلقنا إحنا متنوعين في قبائل عشان نعرف نستثمر الأرض. يعني أنا متأكد إنه ربنا زي ما أنت قلت لما خلق آدم وحواء قال ليش نو أعمل الأرض دي وأحفظها
1: داي.
0: ليه إحنا كالسودانيين ما بنعمل في أرضنا ولا بنحفظها؟
1: مشكلتنا يا رفض إنه كمان ما ارتبطنا إنه نحب البلد. ممكن أكون مختلف معك لكن ما تعلمت إنه أحب بلدي، ودي واحدة من المشكلات الكبيرة جدا محتاجين نشتغل فيها لقدام، نعلم الناس أو نتعلم حب البلد ذاتها، إننا بلد دي الرب أداها لنا إنها نحفظها ونعملها ونهتم بيها وكده من الحاجات. لكن لا من أنا أطلع الجواي من كراهية تجاه البلد تلقائيا حتقوم.
0: وهل بلدي دي وطبس ولا بلدي دي قبائل وناس
1: طبعا قبائل وثقافات وعادات وتقاليد وناس مختلفين في حاجات كثيرة جدا نقدر نعيش
0: يعني دي كل البلد ما البلد بس يعني
1: لا ما الأرض.
0: إحنا المشكلة قمنا علمونا يا زول ده ما يحلك يا هو من المتر ده للمتر ده
1: أي.
0: دي حلة ناس فلان بس تحبها هي وتزرعها هي
1: وما عندك شغل
0: تحميها هي والباقي خليه يحرق يخرب دي ما شغلتك.
1: دي مشكلة أساسية كبيرة جدا محتاجين نتخلص منها. مشكلة إنه تعاين بس للمنطقة بتاعتك أو الحلة بتاعتك أو مجتمعك. ليه ما تفكر تطلع برا الصندوق وتعرف ناس تانين؟ ليه بس دار تعرف ناس البيت أو تعرف القبيلة بتاعتك أو تعرف ناس الحلة؟ ما بنفكر في القبائل التانية. ليه ما سألنا أنفسنا إنه في بعض القبائل دائما بيحصل لها مشاكل، دائما بتموت ودائما مرة بصراعات. فدي واحدة من
0: باقي لي إنه إحنا محتاجين نرفع وعينا ونفكر ونبتدي نتعلم إنه البلد دي متنوعة الخيرات متنوعة المصادر. عشان كده ربنا خلقنا متنوعين عشان نعرف ندير المصادر دي مع بعض. يعني أنا مرات بعين بقول له القبيلة الفلانية بتعرف تزرع العيش مثلا، تزرع القمح ولا الذرة ده بصورة ممتازة، لكن ما بتعرف تعمل أي شيء تاني، ما بتعرف تربي بهايم مثلا، هتاكل الذرة ده عمرك كله لا هتعرف تاكل لحم.
1: محتاج للقبيلة التانية،
0: محتاج للقبيلة التانية اللي بتعرف تربي اللحم، محتاج للقبيلة اللي بتزرع الخضار، محتاج للقبيلة اللي بتعرف تجري، محتاج للقبيلة اللي معظم ناسه بيحاربوا بيحموا البلد، محتاج للقبيلة. فإحنا ليه يعني ما نفهم إنه ربنا خلقنا في السودان ده متنوعين ومختلفين من كذا قبيلة؟ أنا ما بحب أقول مختلفين، بقول متنوعين، وودانا متنوع في المصادر دي عشان نعمل البلد دي ونحفظها. إحنا للأسف بنخربها.
1: ربنا ادانا البلد السمحة الجميلة دي إننا نحفظها ونعملها وما نحرقها بالنزاعات والصراعات والمشاكل الكثيرة جدا. احنا محتاجين نصل لانه سلام المدينة اللي احنا فيها يكون عندنا سلام. كلمة الله دائما بتعلمنا كده، لكن دائما بنفكر انه نحرق البلد تجوط وتخرب ويكون في دمار ويكون في حاجات ما كويسة. لكن محتاجين نفكر انه الله ادانا الارض دي اننا نزرعها ويكون فيها سلام.
0: من كلامك ده انا تذكرت انا اشتغلت في مناطق كثيرة في السودان، للأسف يعني الناس ما بيفكروا. يعني تلقى مزارع بيجيب سماد معين وتراب معين ما مفروض يستخدمه ويقول لك بس عشان السنة دي يجيب محصول كثير أبيع واغنى وراه يحصل شنو في الوطن ما بهمني، والمحصول ده حياكله منه يجيه سرطان يجيه أي حاجة. ما شغلت ومشيت اشتغلت للأسف ما كل الذهب، ناس كثير من اللي بيشتغلوا في الذهب شغالين بالسيانيد ويفكوا في الخلا ويبوظ الوطا ويمشي في الموية يسم الناس وما فارق معه دار الذهب ده حسي يغنى. وقيس على ذلك ليه احنا يعني انا بقول الزول ده هل في بيته وابوه ولا امه ما ربوه انه يا اخي ما مهم انت بس، مهم معاك كل الناس اللي حوالينك ديل، المجتمع اللي حوالينك ديل، خليقة ربنا دي كل اللي حوالينك انت مسؤول منها، لا تضر النبات لا تضر الحيوان لا تضر أخوك الإنسان. فليه إحنا مرات كثيرة بنفكر بس في دائرة ضيقة، وعينا كله محصور في روحنا في أنه أغنى حسي أنه أكسب حسي. وقبائل كثيرة بمشي بلقاها بتستعبد قبائل تاني بس تشغيلها في مناطقهم، تفك الموية المسمومة تفك الحاجات ما بهمها أنه انه النازل هيحصل لهم شنو بعد كده؟
1: لانه يا رفض علمونا وموروثات كثيره جدا اترسخت فينا وفي عقولنا انه انا دائما افضل من الاخر، انا ونفسي، بقيه الناس ما بهموني. والحاجه الثانيه الطمع، احنا دائما بنطمع حتى في حاجات الناس الثانيين، ما بنفكر انه بس اشيل الحاجه اللي ممكن تكفيني عشان كلنا نستفيد من موارد البلد دي. يفكر انه انا لو عندنا حاجه مفترض نقسمها انا اشيل الجزء الاكبر دائما، وانت ما تطلع باي شيء لانه انت ما من حقك اصلا انك تعيش. ما بفكر انه التفكير الالهي انه نحن نعيش مع بعض وننفع بعض ونكمل بعض ونحب بعض. بفكر انا دائما في نفسي لانه في طمع، بعمل حاجات ما كويسه لانه في عدم امانه. فدي امراض نحن ورثناها محتاجين نتخلص منها، وعشان نتخلص منها كل واحد فينا يبدا من بيته. انت تبدا من نفسك وانا ابدا من نفسي، وبعد ذلك نقدر نمشي خطوه لقدام. لكن لو ما عمل الحاجه دي هنفضل في دوامه الحروب دي وما حنقدر نستثمر ارضنا الجميله دي.
0: بيوت كثيره لكن يا اخويا سمعان يعني انت بتشوفها كل همه يلم القروش يحولها برا،
1: بس
0: يبني بيها برا، يشتري شيء برا، يشتري يعني. ما في زول بيفكر انه هذا السودان ده هنعمل فيه شنو. كل السودان ده بالنسبه له حفره يشيل قدر ما يخوم، قدر ما يخوم زي ما بقول المثل، بس بيت ابوك كان حرك شيل لك منه مرك بس وخلاص. بعد كده يحصل بعد كده الباقي يحصل زي ما داير يحصل. هو كل طيب هالبيت ده لما يحرك احنا هو زي حس احنا نقعد نتشتت في الدنيا كده ومشتتين في العالم كله وتعبانين والناس ما عارفه، ولا في حاجه مفروض تتغير في طريقه تفكيرنا وفي وعينا انه بعد كده ننظر للسودان ده كيف ويتغير عشان يبقى بلد افضل ويبقى جنه زي ما ربنا دايره يكون، زي ما ربنا خلقه بالصوره الهسم حدي بالناس الفيه، جنة بناس وجنة بخيراته، جنة بمويته الكثيرة، جنة بأراضي والسمحة، جنة بزراعته الخضراء الظليلة، بجنة بجو. فإنت أنا ما أعرف يعني مرات كده بقعد أفكر أقول إحنا ليه إحنا كده، إحنا ليه ما بنعاين للسودان ده إنه مبنى جميل سمح يد ربنا خلقت فيه حاجات جميلة و ما موجودة في أي حتة في العالم، لكن إحنا مع بعض ما عارفين نبنيه كيف ونقومه كيف يكون حاجة كويسة.
1: لأنه يا رافض الأفكار، الأفكار الما كويسة شوهت البلد وخربت، ولسه بتصدر للناس أفكار ما كويسة بتشوه عقول الناس. وآلات الموت دائما بتحصد كل يوم أرواح عزيزة جدا علينا، فإحنا محتاجين يعني نوقف الأفكار اللي بتصدر للناس إنه نقتل في بعض، نحرك في بعض، نشيل حاجات بعض، حاجات كثيرة جدا محتاجين نقف فيها. فلو ما وقف ده لا يمكن نستفيد من الأرض الجميلة اللي ادها لنا الله.
0: أنا بعد كلامك ده يا داب فهمت ومخي نور إنه أنا مفروض وعيي يتغير وأبتدي أفهم إنه إحنا كلنا ربنا خلقنا في الأرض دي بصورة جميلة بصورة متساوية، كلنا أولاد الله، كلنا خليقته، كلنا صورته الجميلة، وربنا عايز يبني بلدنا بصورة سمحة. وخطأنا في البلد دي اللي هي أنا في نظري جنة ما في زيها في أي محل في العالم، مهما لفينا مهما مشينا غرب ولا شرق ولا شمال وجنوب، لكن عندنا دور إنه نعمل ونعمل ونحفظه نحفظها إنه ما حقتنا بس حقت زمني أنا وإنت يا سمعان الحسي والباقي بعد كده يحرك، لكن عندنا دور إنه نحفظها لأولادنا، أولاد أولادنا، أحفادنا، ونحافظ عليها إنه كل الحاجات اللي أنا بسويها غلط في مواردها وفي استثمار الغلط لمواردها والاستخدام الغلط لأراضيها وحتى التعامل الغلط اللي أنا بعمله مع أخوي السوداني اللي قاعد في البلد دي، أنا مفترض بعد كده يكون عندي دور وقرار واختار إنه أقف ووعي يتغير، إنه أنا لازم يكون عندي وعي جديد تجاه الحاجة.

0: القصة دي هنتكلم عن مرة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، والمرة دي اسمها سارة، ومعنى السارة الأميرة. بنشوف الله سبحانه وتعالى وعد سارة بإنها حتكون أم لشعوب كثيرة، بالرغم إنها كانت عاجر ومبتلى. وفي الوقت السارة كانت هي زوجة أبونا إبراهيم، كانوا قاعدين في أرض كنعان اللي هي فلسطين حاليا. وفي يوم من الأيام عرفت سارة إنها حتلد، وهي قامت ما صدقت الخبر ده، وقامت قالت في نفسها:
1: أنا ولدي كيف وأنا بقيت كبيرة في السن، وكمان راجلي بقى كمان شايب كبير في السن، ولدي كيف؟ ده كلام عجيب وده كلام غريب، ما بصدق الكلام ده. أنا ولدي كيف وأنا مرة كبيرة وعجزت؟
0: وبعد فترة هم قاعدين، في يوم من الأيام قام قرر أبونا إبراهيم إنه يسوق سارة زوجته ويسافروا ويمشوا مصر. كان في مجاعة

0: ما يقتلوني.
1: لمن وصلوا مصر قام فرعون مصر أعجب بسارة إعجاب شديد، وحصل الكلام اللي قال إليها أبونا إبراهيم. فرعون مصر مين شاف سارة طوالي قام قال في نفسه،
2: أنا لازم أعرس سارة لأنها سمحة، وأدي أخوها أموال كثيرة وأعرس سارة. يا سلام، سارة دي جميلة خلاص.
1: كان أبونا إبراهيم وسارة كانوا بيخافوا الله سبحانه وتعالى، وكانوا بيحترموا الله سبحانه وتعالى وبيحبوه جدا جدا. والله سبحانه وتعالى عشان كان بيحبه قام زعل من فرعون مصر لأنه عايز يعرس سارة زوجة إبراهيم، فقام نزل ضربات لمصر. وقام طوالي فرعون مصر قال نادى وقال له،
2: يا إبراهيم تعال، انت ليه ما وريتني انت زور رجل الله وخليت الضربات دي كلها جات لي بلدي؟ اسمع يا إبراهيم، انا ما داير مشاكل، سوق مرتك وامشي، والقروش اللي اديتك لها شيلها معاك وامش خلاص، انا عافيت عليك امش بس.
1: قام فرعون مصر قدام الاموال كلها وقاموا رجعوا لبلدهم كنعان. وهم لما كانوا قاعدين في بلدهم كنعان، الله سبحانه وتعالى رسل لهم 3 رجال عشان يقولوا لهم انه الله سبحانه وتعالى حيحقق وعده لهم، وهم هيدوا ولد وهيسموه اسحاق، ومعنى اسحاق الضاحي، لأنه سارة ضحكت لما سمعت الخبر ده. وبرضو الناس برضو قاموا ضحكوا، وتم الكلام قالوا له الرجال ولد سارة إسحاق وختنته اليوم 8 حسب كلام الله سبحانه وتعالى، وماتت سارة. ونشوف إنه الله سبحانه وتعالى برغم إنه سارة كانت كبيرة جدا جدا في العمر، لكن ربنا حقق وعد إليها وهي بقت أم لشعوب كثير. ونعرف في القصص الجاية وحنتعلم إنه الله سبحانه وتعالى بيجازينا إذا إحنا صبرنا ووسغنا فيه، والغاية مع الكلام في القصص الجاية. خلوكم معنا.
3: الرسالة الأولى من بولس إلى المؤمنين في تسالونيكي. تسالونيكي الأولى، الأصحاح الأول. من بولس وسيلة وتيموتاوس إلى جماعة المؤمنين في تسالونيكي الذين ينتمون إلى الله أبينا وعيسى المسيح مولانا، عليكم النعمة والسلام. نحن نشكر الله دائما من أجلكم جميعا، ودائما نذكركم في صلواتنا، لأننا نتذكر دائما في محضر إلهنا وأبينا كيف أن أعمالكم تدل على الإيمان، وأن جهادكم يدل على المحبة، وأن ثباتكم يدل على الرجاء في عيسى المسيح مولانا. أيها الإخوة الأحباء، نحن نعرف أن الله أختاركم له، لأننا لما بشرناكم بالإنجيل لم يكن ذلك بالكلام وحده، بل أيضا بقوة وبالروح القدوس وبإقناع قوي. وأنتم تعرفون أننا لما كنا عندكم تصرفنا بما فيه الخير لكم، فاقتديتم بنا وبالمسيح. ومع أنكم واجهتم ضيقات شديدة، لكنكم قبلتم الرسالة بفرح الروح القدوس، فأصبحتم مثالا يقتدي به كل المؤمنين الذين في مقدونيا وفي أخائية، لأنكم أزعتم رسالة المسيح لا في مقدونيا وأخائية فقط، بل وصلت أخبار إيمانكم بالله إلى كل مكان. فلا يوجد شيء آخر نحتاج أن نقوله للناس بهذا الشأن، فهم يخبرون كيف أنكم رحبتم بنا واهتديتم إلى الله وتركتم الأصنام لتعبدوا الله الحي الحق، وتنتظروا أن يأتي من السماء ابنه الذي أقامه من الموت، عيسى الذي ينجينا من الغضب الآتي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، سفر الخروج أصحاح 6، بيتكلم عن كلام ربنا لموسى. في كلام مهم جدا جدا ربنا قاله لموسى، دعوة ليك تسمع.

هنا نو عادي دانيه دي تونا تومي فريتي امباليب ديانيه هنا نمسي تونا تو عادي دانيه دي تو هلاغا تساغوراتي ياويتت نصيبي وا تبنيت نصيبي وا اوفراي سوركنايت نصيبي وا امباتيو عادي دانيه وفاسلو تمنا مليا وانقوانا موسى ادهاي دفا فرعون بايا اني بارو هو ادابتاي هو اكراغرما سانايد افلاي تين تي موجزة باريو بيتك ايكواسي اندي شاوت اني تين تي موجزة اكواسيت امسري كاك اماغ اويريت تونا باراك اريكوا اريكنا اروا سوي تيدنا افلاي اني انقوانا اكتيت تونا ايكان تيدنا ايدي افلاي موسى و هارون و فرعون ابنيت بريو دهاي يبري اقواسانا باق اندي انيب ابهالي نا دور اوكيك انيب ابهاليت سناكروي ايرب تيدنا انيب اوضهي جيكسانا افلاي بارا انيب يبيد ايدنا ماسي سورة رمتي تيربنك لهي تهاشيوكنا ياويت إفدك عنده تياوي ونيت قداتا أري وهاش كسو إيتبنا يمبي إشاب إكاتينيب إباقي أري تامي إيدنا تدر آتيب مياب هندي كسيهن تامي إيدنا باتا تسراياتك و كسي إدابتايك غواوا كسو ادهيوك و إيتب إيدنا باباكنا تاري هوباكنا اوم هاشيب اكويرنيكا امس اوكيك ماس ارهاب بيكاينينا ايكت ايدنا اندي ايدين مليا موسى افدين جيجيا فرعوني بدابتا بريود هاي اونوتك نادور اوكيك شرك كون ايكت اندي اسرائيل ادهي جيكسا افلاي برا وانقوانا اقواسانايونا يبيد إيادنا مصر تيامتينيت تونا كاريتاهن إيدين أفلاي موسى و هارون و وهدا بيتي ولي كميان فرعون باريود هاي دفنات وانقوانا وقواسنايوكنا أبدنا لكن أو جيجي اندي إيدي مليا موسى إقوبي هنين أرين و ارتيون جيبوا اجرماين جيبوا كسان جيجنيت انوتنوا تياتنوا ايشنوا يكسيتيت اباكي انقوانا دهاي ويد نيكواسي نيات ايدي فرعون اني وانقواناي هلافوين باراك اريكوا تماتيكوا هاي جيكسي هوكنا كادي باراك ماك تكنيت تونا لواتي ابدا بيت تونا تهاريونيك آندا آبهات دفتيت ونقوانا با إبدنا إده مليا فرعون موسى و هارون و جيجسيا مليا ونقوانا موسى إدهاي مسريب وهاشي كي وآيوك فيديد أفلاي تياوي إيتيت تدير آتيب يكتنين كستو تامي إيدنا إمبيه ميات تينا كستي تامي إيدنا إدي أفلاي موسى تقوليتو مسركي إفديت أنقوانا وينتلاوي برام يكسيايت وهاشكي كسو وهوادو أمبئو إنفي فجر أري وبرام تياوي ها إيا قدا تياوي إيانيت كسو وهاشكي إبررنا تن تياويتي هديت ياوي أري سور لوات كيكينا مسيحن لوي كيدين وهاش ياويتي هدال هندي كيوة تدر آتيوة ميانا كستو تميان كستو مسري بوهاشيب أري هنديب تاري فوتيت سوتايتن ميات كتة مليا فرعون ولا موسى و هارون و وليكيايت اني وانقوانا وقواسانايوكوا بريوكوا كي دانوب اقواس
onta en anib idanub masi afoyan hib. Onkwana ukwasana ayokna dhai silelana tontu nasibi tomador hosu giksana idi. Musa faroni gigiay onkwana idhai sileliya. Onkwana are ubaram winnet akira yindibi baram ikwasi tiyawi over adaru oki infi. Kasto masreb are yawet gathan miyat kitti. Lakin onkwana faroon akira girmasiya baru israeli giksab kik. Maliya onkwana Musa idhai ayok tebri beti abika. Aflay masre buhash are akira tibin hoy itvirir tindi idi. Aflay Musa vayo tebri veti yabik. Kasto masre bare mayib ih tibin labus ikti. Imasri tak tak irhiti adgirab kiikin. Odor beb are galhan ugavo ishab kiiki. Lakin israeli ikwirneb omin nur ifi. Faroon Musa walikiyayt difnat onkwana abidna tim atekwa erekwa han gebokna hay gigana. Lakin anotekwa tiatekwa eshekwa ebhat ishna idi. Lakin Musa aflay baruk ibaki karamatirew iawhun tindiya onkwana ukwasanayon dhay nifaret atolwat karama iawhun. Tindiya abadan urewyon han ibaki gebon gigindi. Gathan haron niish kindi. Onkwana ukwasanayon dhai ibadateb nifareb orew hinin iknayan ibaki wasiniyat. Bentoy nikatmeb oki are nan nifareb kinkan idi. Lakin onkwana firoon akira girmasiya baru israeli giksab kiki. Faroon Musa idhai ani surisi hantaya shauti dorhan barhamaheb ombe ani efir ritinyeb iye tindiya idi. Musa igubi sitkibwa shauti dorhan ifirek rikadi idi. Ufasil utamnagura. Maliya onkwana Musa idhai faroonwa masreb vashwa masi wetna sibeti itande. Bena hari faroon onuhashi gikse hokna indi. Are baksakini hop baru winnet fidnap isak hokna indi. Kasso odhai soyana endawa tematwa han soyana. Ishawehna ashtetwa dimaraywa gaddi hoy yariwune tonate idi. Onkwana imasiri israeli hamoysene kwas. Faroonwa idabtayahwa kassu udhayuwa Musa okna winnet isowinna. Aflay Musa firooni idhay onkwana bagindi. Amsi hawadi tarabeb masreb vhashi bitki hasame andi. Masreb udhayib yar surkina kassa iye iyadna. Firoonib or usurkinay tadayetib efenay badoit warru huktinit faroonit tukishiyati or usurkina han iye indi. Masi kasso urewi firay isurkina iye iyadna. Masreb vhashib akira aatti ikti indi. Un vaatti sur masi galhan masuab bikaib harokhan itmisiv badib ikti indi. Lakin israeli bitik yas udhayib tari urewib hawinihan hoy dai kiidi indi. Maliya onkwana imasriwa israeliwa taktake vasiniye tona ikantiyadna. Ani daftaya kassa ani idhai etit ani suri kuramit barukwa kassu udhai barok etrimwa gigana iyad iyadna. Benai hari ani gigandi idi. Maliya
Musa winnet gadaba faroni gigiye. Onkwana Musa idhay faron sinikarho kiidi. Aflay ani masre gwidat mu'jiza ikwasi indi idi. Aflay Musa wa Harun wa kasteten ti mu'jiza fironi suri ikwasna. Lakin onkwana baro akra girmasiya. Baru Israili haashiso giksaf kik. Enin udayunay daayna nisariwok naako betu naatib. Embalib tumifritib nidi. Tuuna tu nisariwe tukna daayna shalla hoytimirna. Tiharunena ka shalla hoytimirna. Ottoona ombatu embalib hoynidietu. Are sualwa raattiwa naati varitakehek. Wasabi edne naib umbario embali bamsiodainon.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0539-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت قصص قصيرة. القصص القصيرة دي فيها حاجات كثيرة جدا ومهمة وبتعلمنا حاجات كثيرة.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-79-56-35-39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهذا نخليكم مع برنامج بلغة الفور، الزواج المبكر، هل هو كويس ولا لا؟
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفور كالنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دعاكا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية الاختلاس. هل سمعت عن الاختلاس؟ الحلقة دي بتتكلم في الموضوع ده وبتشرح شرح واضح جدا الكلمة دي.

ناقصين وقلوبكم عمرانة بالفرح والسرور والطمأنينة، وهم حاجة تكونوا مجبورين الخاطر. وراكم شنو؟ نشوف موضوع حلقتنا الليلة. في موضوع حلقتنا عايزين نتكلم عن اتنين كان يتلموا مستحيل يسروا القلب ولا بيجبروا الخاطر. أنا عارفة الناس شالت هم، لكن بيحصلوا وفي فرق كبير بينهم. عايزين نتكلم عن الفشل والخسارة. الفشل هو شنو والخسارة هي شنو؟ أنا ممكن أكون فاشلة لكن ما خسرانة، ولا ممكن أكون خسرانة لكن ما فاشلة؟ عايزين نتكلم فيهم ونشوف نحن بنتعامل معهم كيف وبنستقبلهم كيف. ردود أفعالنا على الفشل والخسارة شنو؟ وهل نحن بنصدر أحكام؟ أيوة، أنا طبيعي طبيعي الفشل ده نحن أكتر حاجة شاطرين فيها إنه نقول الزول ده فاشل، فلان ده فاشل، بتبقى خلاص ختم كده نحن خدتنا له، وما عارفين الكلمة دي هم ممكن تحدنا فيها تو مكان وتخد تنوين. فعشان كده كنت كده نقعد كده كلنا مع بعض ونشوف موضوع الفشل ده بيجي من وين وأسبابه شنو، ونشوف الخسارة هي شنو، وياتو نوع من الخسارة نحن ممكن نخسره ونعالجه، وفي الآخر نشوف نحن بنتعامل معهم كيف وبينتجوا منهم شنو إن كان فشل ولا خسارة، ونشوف ربنا نتعامل مع الموضوع ده كيف وقلينا نحن نتعامل معاه كيف. فخلونا نمشيها واحدة واحدة ونشوف اللي بيحصل. طيب لو جينا مسكنا الفشل، وما بتمنى ليزول الفشل، قالوا لينا عشان نعرف الفشل لازم نعرف النجاح وشنو، لأنه الفشل ده هو نقيض النجاح، يعني تعريف يتدخلك بيجاي ويمرقك بيجاي. أنا عشان أعرف الفشل لازم أعرف النجاح، وعشان أنا أنجح لازم في أسباب للنجاح. طول ما أنا ما عملت أسباب النجاح هيتحول لي ليه فشل. يعني أنا شخصيا حاسة إنه برضو الكلام ده دوشني، يعني كأنه لف في راسك شمال وبعشان لف في يمين ولف في يمين وبعدين لف في شمال، ده التعريف اللي أنا لقيته. فحاولت أبسط الموضوع ونشوف نحنا ممكن نفشل كيف، فشنو ممكن يفشلنا. طيب من أهم الأسباب اللي ممكن نحنا تبقى لنا سبب في إنه نكون فاشلين في الحاجة أو تفشل مننا أو ما نحقق، يعني الفشل ده ممكن نقول عدم تحقيق الحاجة اللي نحنا عايزينها. عشان نحل الغلوطية اللي نحنا فيها دي تعالوا نشوف الحاجات اللي نحنا كان عملناها بنفشل. قالوا لنا أول حاجة بتوصلنا للفشل إنه نحنا ما نعمل أي حاجة. كلمة غريبة إنه نحنا ما نعمل أي حاجة، يعني ادوني مش أنا أقعد ما أفكر، لا ادوني حاجة إني أعملها أقوم أعمل فيها أي شيء، أشيلها كده وخطها زي ما هي وسلمها زي ما هي، فده ده معناه فشل. الحاجة التانية قالوا لنا الممكن تفشلنا إنه نحن نعمل الحاجة نصها، يعني الليلة يكون عندي أكتر من عمل أعمل نص هنا ونص هنا ونص هنا، ده ما هي في الآخر الحصيلة ما حتكون نجاح، الحصيلة حتكون فشل. ليه؟ وفي الآخر هاجي أقول برضو إنه عشان أنا الشغل كان علي كتير، شغل البيت كان علي كتير، دل ثلاثة أولاد أنا أنظمهم كيف، كان أكلتهم ما قريت ما ذاكرت معاهم، وكان ذاكرت معاهم ما عملت لهم أكل يأكلوا، وكان غسلت لهم الهدوم، لا أعمل ده ولا ده، يعني كل حاجة أعملها نص نص. دي قالوا لنا توصلنا للفشل الأكيد. في حاجة تانية قالوا لنا مرتبطة بقوة الإرادة، إني أبدأ الحاجة وأحس إنها صعبة أحاول فيها مرة، أحاول فيها مرتين، أحاول فيها ثلاثة، أجي ليها يمين أجي ليها شمال، لا بتتفهم ولا بتتعرف، أجرب تاني، في الآخر أقوم أسيبها وأعلن فشلي. قالوا لنا قوة الإرادة ما بتتلمى مع الفشل، إنه نحن لو ثبتنا في الحاجة بننجح، عدم الثبات مرتبط بعدم الإرادة نتيجته تساوي فشل. ده كله يختصروا لنا في حاجة واحدة وتخليه هيدي المهمة، وهيدي اللي بتوضح لنا الفشل هو شنو. قلنا عدم الخطة الواضحة، أي حاجة في الدنيا دي نحن لو ما خطينا لها خطة وخطينا لها خطوات نحن نمشي فيها، نتيجة حتكون فشل وفوضى وعدم ترتيب وإحساس بمعنى الفشل. حتى ربنا لما جاء خلق الدنيا ما خلقها بدون ترتيب، وما خلقها بدون خطة، وما خلقها بدون نظام. هل هو ما كان قادر إنه يخلقها في ثانية؟ لا هو قادر، لكن عشان نحن نتعلم، عشان نحن نعرف ونحن نتعلم. الفشل حاجة موجودة في حياتنا وطبيعية، طبيعية دي ما معناها لازم نحن نفشل، لا ممكن نتعرض ليها وبنتعرض ليها، واردة
وبتجي مع التجارب. أنا ممكن الليلة أفشل في حاجة وأفشل وأفشل وأفشل وأعيد. دي ما المشكلة، المشكلة إنه أنا أستقبل الفشل ده كيف وأتعامل معاه كيف، والبنتجلي منه هشنة. قالوا لنا البنتجلينا من الفشل الكآبة والضيق، إنه أنا فشلت في الحاجة ما قدرت أحقق فيها النسبة اللي أنا متوقعاها، حكون متضايقة، حكون أخش في دور بتاع اكتئاب، أبقى مكتئبة، أبقى خلاص فقدت الحماس بكل حاجة حواليني. يجيني إحباط، الإحباط ده نوع تاني كده ملف براهو. إحباط معناها عدم إنجاز. الأصعب من ده كله إحساس عدم الثقة في نفسنا. فشلنا نحن كبشر بنتعامل مع الفشل بالطريقة دي، بنخطه في القوالب دي، إنه طول ما نحن فشلنا نحن بندخل نفسنا في إحباط، بندخل نفسنا في ضيق، بيجينا حالة بتاعت حزن. أيوة دي مشاعر لازم نعدي بيها، لكن مؤقتة. لكن لما تبقى ثابتة وتبقى صفة فينا وتبقى ده قانون التعامل بتاعنا، يبقى لا كده نحن دخلنا في السكة ما مظبوطة، دخلنا في سكة ما حقتنا، دخلنا في سكة بتبعدنا عن الحق وتبعدنا عن نفسنا. بالذات نقطة عدم الثقة في نفسنا دي، عدم الثقة ده بيجي من اثنين. ممكن أنا ما أثق في نفسي، ثقتي في نفسي تتهزة لما نحاول مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وأفشل. وممكن يكون أنا لسه جواي رغبة إني أعيد الحاجة، لكن الناس الحوالين هم يفقدون الثقة في نفسي، ودي الأثر كبير جدا علي، ودي المحبطة. أنا لو فشلت في تعليمي ومرت السنين وبعد فترة جيت أعيد المحاولة تاني، حألقى كل الناس الحواليني احتمال وبنسبة كبيرة يقول لك ليه حتعمل بتعليم شنو انت عمرك كبير، حتستفيد شنو من شهادة الجامعة وانت في السن ده، انت حتمشي تقعد تقرأ مع ولدك بعد ما شاب ودول كتاب. فنلقى انه نفسنا شلنا الصغة الجواه، شبعناه بفشل، قلنا له عيش بفشلك ده لحد ما تموت. كده شلنا منه عدم الفرصة التانية، مديناه حق انه المحاولة، وصلناه لنقطة الاستسلام. نقطة الاستسلام دي استسلام دي معناها عدم نتيجة مرضية. أنا لما أستسلم في حاجة معناها النتيجة ما مرضية نهائي. في استسلام كتير بيحصل، حتى للأسف الشديد نحن بنستخدم الفشل في العلاقات الزوجية. البيت اللي فيه مشاكل نحن اتدخلنا فيه، ما بنجي نتدخل بطريقة كويسة، ندي الناس مقترحات، ممكن نكون نحن السبب في إنه يفشلوا، بإننا نقول لهم ما هو ده حل كل المتزوجين، أنت عايزة تعب نفسك ليه؟ ما تمشي أمورك، ما تكبر دماغك، ما خلاص خليه يقول اللي عايزه. لكن هل ربنا يتعامل مع الموضوع بالطريقة دي؟ نهائي. ربنا يتعامل مع الفشل بطريقة مختلفة، اختلاف كبير جدا. هل الكتاب المقدس تكلم عن ناس فشلوا؟ أيوة. لو جينا مسكنا من البداية عندنا آدم وحواء، نتيجة الفشل بتاعتهم كانت في الآخر ربنا طلع منها طاعة وطلع منها وعد بهزيمة إبليس. طيب في فشل في العلاقات الأخوية، جاب لنا قصة يوسف يتعامل مع الفشل في العلاقة الأخوية، طلع علينا منها حياة، طلع علينا منها مسامحة، طلع علينا منها غفران. ده تعامل ربنا مع الفشل اللي نحن بنعيشه. عندنا برضو الكتاب يتكلم لنا عن الفشل في العلاقات الزوجية وعدم الثقة، يتكلم لنا عن شمسون ودليلة وفي فقدان الثقة في الزواج، ده برضو مثل من الفشل وعن نوع من أنواع الفشل. في فشل تاني، فشل شعب إسرائيل في عبادة الله ويوحدوا به، التوحيد ده من الشعب رغم أنه شعب مختار كان نوع من أنواع الفشل. في فشل تاني في تربية الأولاد، برضو الكتاب يتكلم عنه، فشل عالي الكاهن في تربية أولاده. يبقى الفشل موجود، يبقى النقطة إنه ربنا كيف يتعامل معاه وطلع من فشل الناس دي ياتوا نجاح. عندك من أكبر النموذج الموجود للفشل فشل بطرس في علاقته مع المسيح وإنكاره له. نحن لو دن نحن بشر كنا حنحكم عليه بأنه خاين، إنه ما قادر، لكن ربنا يتعامل مع الفشل ده وطلع بطرس ودوره الجنبيه. عندنا تاني من النماذج الرائعة جدا للفشل في الكتاب المقدس داود،
وفشلوا في احترام الحياة المقدسة واحترام قدسية الزواج. طلع منه داود والمزامير والتعاملات بتاعته. هل في فشل تاني إذا عمل قالوا الكتاب المقدس وإذا عمل معاه؟ أيوة، الفشل في الخدمة أو في القادة. عندنا الخلاف الحصل بين بولس وبرنابا بخصوص مرقس، كلام ده في أعمال الرسل، بنلقى إنه برضو ربنا اتعامل معاه بياته طريقة، وخدمة بولس وصلت لياته مرحلة وكيف قدر يخدم. هل في نوع تاني من أنواع الفشل؟ أيوة، الكتاب ذكرنا عن واحد حبة العالم، ديماس، الخل الخدمة واشتهى غنى العالم، وكيف ربنا اتعامل مع الفشل ده. فيبقى نحن المشكلة ما في الفشل، المشكلة في نظرتنا للفشل، المشكلة إنه نحن نتعامل مع الفشل كيف. الفشل ده ربنا خدته لنا إنه نحن نقدر نقول إنه في فشل يعتبر أول خطوة للنجاح. دي نظرة ربنا للفشل، لأنه قال أنا مديتكم روح الفشل، أنا مديتكم روح النصرة. فيقدر نقدر لو نحن غيرنا النظرة للفشل ونظرنا لها بنفس النظرة ربنا، هنطلع من الفشل خطوات للنجاح، وده دايره مننا ربنا في موضوع الفشل. لكن نحن بنخط الفشل إنه نهاية، وربنا بيقول الفشل هو بداية لرحلة من النجاح. وده بخلينا نتأكد من كلمة ربنا لينا لما قال إنه طرقي ما زي طرقكم ونظرتي ما زي نظرتكم. شوفوا نحن بننظر للفشل بياته ناحية، شوفوا ربنا منظر له كيف. عشان كده ربنا قال أقعدوا معاي وشوفوا كلامي وأمشوا في طريقي، لأنه أنا عيني عليكم وأنا البرشدكم في الطريق وأنا البوريكم تعملوا شنو. فنحن في كل حاجة بنرجع لربنا وبنصححها وبنخدها في النصاب الصح. عشان كده ما عندنا أي حاجة نقدمها غير إنه نحن نقعد قدامك يا رب ونقدم لك كل الشكر، نقول لك شكرا يا ربنا إنك أنت أديتنا روح النصرة ما أديتنا روح الفشل، إنك أنت عايزنا نكون ناجحين. بنشكرك يا رب على كل حاجة أنت بتدينا لها، بنشكرك يا رب على الفرصة التانية اللي أنت بتدينا ليها في يدنا، لكل الشكر يا رب.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح

بيلاطس يسوع عشان يحاكمه، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم، شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصحي لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديقي المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

مساء الخير والرضا، مساء معطر بنسمات الود، مساء يملى القلوب طمأنينة وفرح. نرحب بكم مستمعين الأعزاء في كل مكان داخل السودان وخارجه، ونرسل لكم أطيب التحايا وأجمل الأمنيات، ونسأل الله أن يومكم أو مساءكم يكون مليان بالخير، وربنا كمان يرزقكم بالصحة والعافية ويبارك في أعماركم وأرزاقكم ويجعل أيامكم كلها يعني أفراح ومسرات. تحية خاصة لكل أهلنا الطيبين وكل زول بيسمعنا هسه، سواء كان في البيت أو في الشغل أو في الطريق أو بعيد عن أهله ووطنه. نقول لكم مساء النور والسرور، وربنا يا رب يجعل يعني مساءكم هادي مليان بالراحة والسكينة. حباب كل زول بسمعنا، حباب كل زول فتح الرادي هسع ومستنينا، وللناس اللي بتتابعنا كمان عبر الساتلايت بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. ممكن إذا عايزين تتواصلوا معنا راسلونا على رقم الواتساب 00357976 5635 359، وأكيد حنكون مبسوطين بكل يعني رسائلكم وكمان مشاركاتكم. وكمان الناس اللي بتسمعنا يعني على الساتلايت بنقول لكم حبابكم، وإذا حابين برضو تنزلوا قناتنا نزلوها أو فتشوها باسم راديو سمر سودان. برحب بكم مرة تانية وبقول لكم حبابكم، أنا إيناس إسماعيل، وأكيد ترانيم جميلة اخترناها، وكمان موضوع يعني مختلف ممكن حنتناقش فيه مع بعض، وأكيد حسنا زي ما بقول دائما يعني تفاعلكم وكتاباتكم لنا. تعالوا مع بعض نطلع ونستمع لأولى الترانيم اللي اخترناها لكم، ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

حبابكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وكمان بقول تحايا بنرسلة وسلامات ومحبات لكل الأحباب ولكل الأصدقاء والجيران ولكل يعني زول يعني أكيد بعيد ولا قريب، بنقول لهم أجمل مساء عليكم وكمان مساءاتكم بالخير وبالمحبة والسعادة. ربنا يديم عليكم يعني نعمة الإلفة والسلام ويحفظ السودان وأهله وينشر الأمن والطمأنينة في كل ربع بلدنا الغالية السودان. برحب بكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وحابة أشكر فريق أضواء الشموع يعني على الأداء الجميل وترنيمة فعلا معزية جدا جدا، بتقول حياتنا بيك مليانة فرحة، دنيانا بيك يا يسوعنا سمحة، معاك سفينتنا فيها السعادة والفرحة ذاتها جوانا عادة، انت السعادة طول الزمان، دنيا بدونك ما فيها فايدة. شكرا لكم، لأنه بجد الليلة إذا حابي تفرح معانا تعالوا انضم لنا في يعني رحلتنا الجميلة اللي مدتها 60 دقيقة نتعزى فيها مع بعض بالترانيم الروحية، وموعدين الليلة أعزائنا المستمعين بباقة جميلة من الترانيم، خليكم معانا وما تمشوا بعيدين. ترنيمتنا الثانية الماشين نسمعها برضو يعني بعنوان بجيك يا رب الكون، ترنيمة جميلة من أداء فريق أبناء كوش، تعالوا مع بعض نسمع عليها.

حبابكم مستمعينا مرة تانية، وكل الشكر والتقدير لي يعني الترنيمة الرائعة للفريق الرائع اللي قدم الترنيمة دي، فريق أبناء كوش. وأجمل ما فيها بنديك يا رب الكون، يعني جميلة جدا جدا. في وسطنا إله غيرك أصله ما دارين، من مشرق الشمس لمغربة اسمك مسبح فوق كل الناس، ما أنت سيد الناس. بنديك يا رب الكون، هادمين حصون وظنون، أكيد من مشرق الشمس اسم الرب ممجد ومسبح فوق كل الناس. حبابكم مرة تانية مستمعين، وأهلا ومرحب بكم، ونحن بنتابع حلقتنا الليلة. وأكيد حابة أخذكم في واحدة من الأمثال الجميلة جدا جدا، القالة السيد المسيح. عايزين نتأمل في واحدة من أجمل الأمثال، وهي مثل السامري الصالح. المسيح كان كثير بيستخدم الأمثال دي لأنه المثل بيوصل الحقيقة الروحية بصورة بسيطة وقريبة من حياة الناس. لكن الأمثال ما كانت مجرد قصص للتسلية، كانت دعوة لكل واحد فينا يراجع قلبه وحياته. ومثل السامري الصالح بيسألنا سؤال مهم جدا جدا فيه: منو هو قريبي؟ والأهم من كده، هل أنا إنسان بقيف مع المحتاج ولا بمر عليه وبمشى أخليه؟ وأنا أتمنى عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه ونحن بنتأمل في المثل ده ما نسمعه كقصة حصلت زمان وبس، لكن نسمعه كرسالة شخصية من ربنا لينا، عشان نشوف كيف نعيش المحبة والرحمة في حياتنا اليومية. وقبل ما المسيح يحكي المثل، حصل يعني حوار بينه وبين واحد ناموسي، يعني زول متخصص في الشريعة. الناموسي ده قام سأل المسيح وقال له: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فالمسيح سأله وقال له: ماذا هو المكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ فرد الناموسي بالإجابة الصحيحة وقال: مكتوب: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك. المسيح قال له: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا. لكن الكتاب بيقول إنه الناموسي وهو داري برر نفسه سأل سؤال تاني: ومن هو قريبي؟ من هو قريبي ده؟ وهنا المسيح ما جاوب يعني بتعريف مباشر للناموسي، بدل كده حكى له قصة السامري الصالح اللي احنا الليلة عايزين نتكلم فيها. وكان المسيح داير يحول السؤال من يعني منه القريب المستحق لمحبتي لسؤال أهم من كده: هل أنا إنسان بيكون يعني قريب من أي زول محتاج؟ ودي الفكرة الأساسية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في المثل ده. المسيح ما كان داير يعني يخط حدود للمحبة، لكن كان داير يفتح باب المحبة لكل زول بغض النظر عن أصله وفصله أو مكانته واختلافه عننا. عشان كده أداه الكلام ده وحكى له المثل ده. هنسمع مع بعض المثل ده، لكن بعد ما نطلع فاصل ونجي نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للشيخ إزبون على الترنيمة الجميلة. هو لي يعني خلاصي، هو لي يعني يقيني، هو لي يعني سلامي، هو لي يعني إيماني. دا إيماني اسمه يسوع، أو دا إلهي اسمه يسوع. شكرا شكرا يا الشيخ إزبون على الترنيمة الجميلة الرائعة، وفعلا رب يسوع يعني كل حاجة بالنسبة لنا. مساء الخير والجمال مرة تانية على كل الناس اللي بتتابعنا، وعلى كل زول فتح راديو سمر وبرنامج ساعة سمر وبتابعنا ومستمتع بالترانيم الروحية وموضوع حلقتنا اليوم. إذن عزائنا تعالوا مع بعض كده نشوف إحنا عايزين نعمل شنو في موضوع السامري الصالح، أو عايزين نتعلم شنو من الموضوع ده. إذن قبل الفاصل عرفنا إنه في واحد ناموسي جاء عشان يسأل السيد المسيح، بيقول الكتاب المقدس عشان يجربه، ولكن في نهاية المثل السيد المسيح قلب السؤال رأسا على عقب. الناموسي سأل منه هو قريبي، لكن المسيح خلاه يفكر هل بقيت قريب للإنسان المحتاج؟ ودي رسالة المثل لنا اليوم. مرات نحن بنسأل منو اللي بيستحق محبتي، منو اللي بيستحق مساعدتي، منو اللي بيستحق أسامحه، منو اللي بيستحق أنا يكون صديقي أو يكون أقرب زول بالنسبة لي. لكن المسيح بيوجه لنا سؤال مختلف تماما في الأمسية دي: هل قلبي مليان رحمة؟ وهل أنا مستعد أكون قريب لأي إنسان ربنا يضعني في طريقه أو يخطه في طريق أنا؟ دي البداية الحقيقية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة عشان نفهم مثل السامري الصالح. الراجل النزل

أورشليم لأريحة؟ بعد ما الناموس سأل منه قريبي، بدأ المسيح يحكي القصة وقال: إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحة، فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. والمثل ده بنلقاه في إنجيل لوقا الإصحاح 10. لاحظوا إنه المسيح ما قال إنه الراجل يهودي ولا سامري، غني ولا فقير، معروف ولا مجهول، قال فقط إنسان زول. ودي أول رسالة في المثل خاصة لنا نحن. قبل ما نشوف يعني القبيلة أو الزول ده مشهور أو معروف بالنسبة لي أو هو قريبي أو مركز الاجتماعي هو شنو، المسيح خلانا نشوف الإنسان الزول القدامنا. الراجل ده كان ماشي في طريق معروف بين أورشليم وأريحة. الطريق ده كان وعر وفيه جبال ومنعطفات، وكان مشهور بوجود اللصوص يعني قطع الطرق، عشان كده السفر فيه كان خطر شديد، خاصة لو الزول مسافر برعه. وفعلا الزول ده أو الإنسان ده وقع بين اللصوص. ما اكتفوا إنهم يسرقوا، لكن جردوا من هدومه وضربوا بعنف، وبعد ده خلوا بين الحياة والموت. كده تعالوا نطلع كده فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل ونشوف الحصل شنو بعد ما اللصوص جردوا الزول ده من كل شيء وضربوا وخلوا بين حي وميت.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0-35-79-76-56-35-9.

بشكر المرنم حاتم الحليب على الترنيمة الجميلة الرائعة والمجموعة يعني إلهي كبير إلهي كبير، واحد من الترانيم الجميلة جدا جدا، عندي لك أجمل خبر كل ذنوبك اتغفرت. إذن مستمعين الأعزاء والناس اللي دائما بتحب الرياضة، وبما أنه الأيام دي يعني كأس العالم وأكيد بنشاهد مباريات جميلة جدا جدا ما بين الفوز والخسارة، وبقول يعني الناس اللي بتتابعت مباريات أمس في كأس العالم البرازيل واليابان، طبعا كان يعني تأثير كبير جدا جدا من اليابانيين وزعل كبير جدا وسط المشجعين، لكن بنشوف البرازيل قدرت تتأهل بعد فوز على اليابان بنتيجة 2-1 في مباراة كانت قوية جدا جدا، ويعني لكن بشق الأنفس أخذت يعني البرازيل تأهلت بالتسجيل، وبنشوف برضو البرازيل رجعت ورجحت النتيجة وحسمت اللقاء وتأهلت للدوري الجاي. وفي مباراة تانية مليانة إثارة، المغرب تعادلت مع هولندا 1-1، وبعد زمن إضافي يعني اتجهت المباراة للترباط الترجيح، وهنا المنتخب المغربي حسم يعني 3-2 وتأهل لدور 16 وسط فرحة كبيرة جدا جدا من الجماهير. وأكيد حنتابع طبعا يعني مباريات جميلة جدا جدا في الجدول، مباريات اليوم وأكيد المكسيك ويعني كندا تقريبا يعني في المباريات القادمة، وحنشوف مباريات جميلة جدا جدا، وكمان المشجعين يعني كأس العالم يعني جو جميل، وكمان يعني عمل برنامج عموما لكل الناس اللي بتحب يعني تتابع الرياضة. إذن بنقول good luck للناس لي يعني المنتخبات اللي بتكسب وhard luck كمان، ونتمنى التوفيق والنجاح لكل الفرق، وإلى يعني أخبار تانية نوافيكم بها، خليكم معانا وما تمشوا بعيدين.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35 9.

رجعنا مرة تانية مستمعينا الأعزاء ونواصل يعني قصة أو مثل السامري الصالح، وشفنا يعني قبل الفاصل بقدر شنو السيد المسيح قلب الطاولة على أن موسى وسأله أسئلة جميلة جدا جدا، والأسئلة دي ممكن تكون حتى موجهة لنا أن إحنا من هو الممكن يكون قريبك، ومن اللي بيستحق محبتك، ومن اللي بيستحق مساعدتك، ومن اللي بيستحق أصلا إنك تسامحه. المسيح يعني حاول يوجه قلوبنا للرحمة، ونكون مستعدين إننا نساعد كل زول بنلقاه في طريقنا أو وضعه الله في طريقنا. يعني الرجل النزل من أورشليم لأريحة ده بعد ما الناموس سأل ومن هو قريبي، بدأ المسيح يحكي له القصة زي ما قلنا إنه كان إنسان نازل من أورشليم لأريحة، وبعد ما اللصوص يعني ضربوا وعروا وتركوا ما بين حي وميت. كمان عايزين نتأمل في المشهد ده بزيادة، بنلقى إنه أي واحد فينا ممكن يكون مكان الراجل ده. يمكن ما وقعنا بين لصوص في الطريق، لكن مرات بنقع في ظروف صعبة جدا جدا، يعني ممكن تكون مرض أو ضيقة أو ظلم من الناس، أو فقدنا ناس عزيزين علينا، أو يعني نفوسنا اتكسرت، قلوبنا اتكسرت. وفي اللحظة دي الإنسان ما بيكون محتاج كلام كتير، بيكون محتاج بس زول يقف معاه. وده بيفتح لنا سؤال مرة تانية، لما نشوف إنسان متألم كيف بنتصرف؟ هل بنشوف وجعه وهل بنحس به، ولا بس بنشوفه ونواصل في طريقنا زي كأنه ما حصل شيء؟ المسيح لسه ما بدأ يورينا يعني البطل الحقيقي في القصة دي هو منه، لكن أول خلانا نشوف احتياج الإنسان، لأنه المحبة الحقيقية دايما بتبدأ لما نفتح عيوننا ونشوف احتياج الآخرين. عندنا شخصية تانية جات مرة وهو الكاهن واللاوي. يعني السامري زي ما قلنا هو مضروب من قبل اللصوص وتركه ما بين حي وميت. بيقول الكتاب المقدس، فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله، وكذلك لاوي أيضا إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله. أول زول مرة كان كاهن، ولو الناس كانت قاعدة تسمع المسيح في الزمن ذاك أكيد كانوا متوقعين إنه الكاهن حيكون أول واحد يقف ويساعد الراجل ده، لأنه طبعا هو رجل دين وخادم في الهيكل والناس بتشوف فيه القدوة. لكن المفاجأة كانت إنه شاف الراجل ومشى وخلاه كأنه أساسا ما شايفه. بعد جلاوي وهو برضو من الناس اللي بيخدموا في الهيكل وعنده معرفة بالشريعة، والكتاب بيقول جاء ونظر، جاء وشاف، يعني مرة ساكت وقف وشاف الحالة وعرف إنه الزول محتاج، لكن في النهاية برضو مشى. الكتاب المقدس بيقول يعني جاز جاء ونظر. هنا الكتاب ما قال لنا يعني سبب تصرف الناس ديل كان عشان شنو، وعشان كده ما المفروض يعني نفتش أعذار ليهم، نقول يعني يمكن كانوا مستعجلين أو خايفين من الحرامية أو اللصوص ديل، وإنه أصلا الزول ده هو ما ببقى ليه، أو خافوا على نفسهم وفكروا إنه الزول يعني أو لو حصل لهم كده ما في زول تاني حيجي يساعدهم. لكن أيا كان السبب، النتيجة طبعا كانت واحدة، احتياج الإنسان كان قدامه، لكن الرحمة ما تحركت جوا قلوبهم. وده بيخلينا نسأل نفسنا مرة تانية، كم مرة شفنا ناس محتاجين وقلنا أكيد في زول يعني غيري حيجي ويعمل الواجب بدلي، يعني حيساعدهم، يعني ما وقفت علي المرة دي؟ كم مرة عرفنا إنه في زول مريض أو مهموم أو محتاج لكلمة بتاع التشجيع بس، لكن ما اشتغلنا بحياته؟ مرات المشكلة ما إننا ما شايفين الاحتياج، المشكلة إنه الاحتياج ما بيجي يحرك فينا، ما بيجي يحرك قلوبنا تجاه الآخر. وهنا عايزين نشوف إنه المسيح بيورينا إنه الخدمة الحقيقية ما هي مجرد يعني معرفة أو منصب أو لقب. ممكن الإنسان يكون حافظ آيات كثيرة ويخدم في الكنيسة أو معروف وسط الناس، لكن لو قلبه ما فيه رحمة وفقد جوهر الوصية الأساسية. عشان كده ربنا يعني بيقول لنا يعني أكيد
أو بيسألنا هل أنتوا بتعرفوا شنو بالضبط عن الآيات اللي أنتوا حافظينها، هل بتطبقوها في حياتكم؟ لما شفت الإنسان المتألم عملت شنو؟ هل مديت يدك وساعدته؟ وده أكيد بيمهدنا لمشهد أعظم من المثل، لما يظهر السامري يعني الزول يعني الجه وقف يعني وساعد، ما كان يعني زول متوقع إنه يحصل منه كلام زي كده، لكنه هو بقى المثال الحقيقي للمحبة الحقيقية. وأكيد لسه حنكون في رسالة من المثل ده وحنقول أكيد، لكن بعد ما نطلع فاصل ونرجع نواصل خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أن إحنا الفينة اتعرفت، أن إحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

مرحبا بكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء، وحابة أشكر المرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة والرائعة، وشكرا كمان للمجموعة المصاحبة. كمان عايزة أرجع ونقول يمكن سؤال بيطرح علينا كلنا، هل بقينا زي الكاهن واللاوي؟ يا جماعة لما نقرأ القصة بتاعت السامر الصالح أول حاجة بنسأل نفسنا، يا ترى أنا وين في القصة دي؟ هل أنا السامري؟ ولا يمكن أكون الكاهن ولا اللاوي؟ الحقيقة مرات كثيرة في حياتنا بنلقى نفسنا شبه الكاهن واللاوي أكثر مما نتخيل. الكاهن واللاوي أعزائي المستمعين ما احتمال ما كانوا ناس أشرار، ويمكن يكون كده بالضبط. ليه؟ لأنهم كانوا ناس معروفين بالدين وبالعبادة، بيخدموا ربنا. لكن المشكلة إنهم شافوا الزول التعبان وشافوا الجريح المرمي في الطريق ده ومشوا خلوه. يمكن زي ما قلنا الأعذار طبعا إحنا قاعدين نختلق عليهم، يعني أساسا ما بتديهم يعني أي عذر لإنهم ما قاموا بعمل الرحمة للراجل اللي مرمي على الأرض ده، وده اللي بيحصل معانا في بعض الأحيان. كم مرة شفنا زول محتاج كلمة طيبة وسكتنا؟ كم مرة عرفنا إنه في جار تعبان أو يعني راجل كبير في السن محتاج مساعدة وقلنا بعد شوية؟ ومرات بنكون بنصلي وبنحضر الاجتماعات وبنعرف كلام الله كويس، لكن لما تجينا فرصة نطبق المحبة عمليا بنتراجع، وده اللي بيخلي يعني المثل ده يهزنا من جوانا. السامري ما كان بيسأل الزول دمنه، ولا كان بنتمي لياته قبيلة، ولا هل بيستحق أنا المساعدة يعني من الراجل ده. هو شاف بس إنه في إنسان موجوع ومرمي وراقد في الأرض، يعني يمكن لو سابه حيفارق الحياة من شدة الضرب والوجع اللي هو كان قاعد فيه. السامر وقف وضمت جراحه وركبه على دابته ووداه مكان آمن وصرف عليه وقال لو احتاج زيادة أنا بدفع. دي يا هالمحبة الحقيقية. المحبة ما بس كلام جميل ولا كلمات منمقة وسمحة ولا شعارات ولا مشاعر. المحبة فعل وتعب وتضحية ووقفة مع الزول المحتاج. يمكن ربنا الليلة يعني ما طالبنا نعمل حاجة كبيرة، لكن طالبنا نفتح قلوبنا. يمكن في بيوتنا في زول بيكون محتاج اهتمام، أو في شغلنا زميل محتاج لكلمة بتاع التشجيع، أو في حلتنا يعني أسرة محتاجة لوقفة، أو في الكنيسة أخ أو أخت محتاجين يعني زيارة أو نسأل عنهم. السيد المسيح هو يعني بيقول يعني لما تشوف إنسان محتاج حتعمل شنو؟ ده نفس السؤال اللي من قبل إحنا قاعدين نطرح فيه. حتكون زي الكاهن واللاوي تشوف وتمشي، ولا حتكون زي السامر الصالح تقيف وترحم وتساعد؟ خلونا أعزائنا المستمعين نراجع نفسنا، لأن الإيمان الحقيقي ما بيظهر في الكلام وبس، لكن بيظهر في الراحة وفي المحبة العملية وفي الخدمة وفي إننا نحس بألم الناس ونكون سبب بركة لهم. رأيكم شنو مستمعينا بعد ما سمعنا القصة الجميلة والمثل الرائع ده؟ نطلع نسمع ترنيمة ونرجع، لأنه خلاص دينا لخواتيم حلقتنا، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

مستمعين الأعزاء، وصلنا معاكم لخواتيم حلقتنا الليلة، لكن دايرة أذكركم وأقول لكم أنه خلونا نسأل ربنا يدينا قلب مليان رحمة وعيون تشوف كمان احتياج الآخرين وإيدين تمتد للمساعدة، عشان كل يوم نعيش وصية المسيح بالمحبة. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وموضوع جديد في برنامجنا ساعة سمر، أتمنى لكم أمسية جميلة ومباركة. وفي الختام تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمل وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية اللي في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، اللي في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعها حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. هالدهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، هاي انت عارفات طبعا شغلة الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. هالدهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ جراحة، وطوالي مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. أها، الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتها جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتتدلح شوية، تتدلح عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة. وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني، وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواسته وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انت جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم، يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي أنا ربيته وأنا تعبت عليه وأنا كبرته. قلنا ليها أيوة ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، أصو ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني أنا، اللي بخصني أنا بخص ولدي، واللي بخص ولدي هو ذاته بخصني أنا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وأنا أصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، ما مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرة بتبيت برا ما عندنا كله. المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته. وبعد كده هو بقى كبير، خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايرة تسمع مننا ولا كلمة، وقالت قصه دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة اصله مكان البيت، والمرأة اصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بيتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصو ما بينفع كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلوا النكدي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح ومساء لما بيجي راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوه. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هم يعيشوا حياتهم ويتأغلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. انت ياكي حبوبتها، بس انت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي انت جيتي، ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هما الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوه حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني مضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يتدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا سهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا القديمة والحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. وكلنا بنعرف يا أيمن إنه الأمثال دي اتقالت باللهجة المحلية السودانية، وبنلقى جواه في كلمات لغة عربية فصحى، وأحيانا بنلقى في كلمات بلهجتنا نحن السودانية العامية، زي كلمة الكذب بدل الكذب نقول الكذب، أو الزول ده زول كذاب بنقول. فببساطة المثل ده بيقول إنه الصدق اللي أنت بتقوله ده لو ما غادك للنجاة من المصيبة جاياك، أكيد الكذب ما حينجيك. يعني المثل ده ببساطة هو دعوة لأننا نقول الصدق في كل الأحوال. وقصة المثل دي حسب ما يروي معظم الناس هي قصة بتنسب لواحد من الشيوخ، وفي ناس كمان نسبوها للشيخ فرح والتكتوك. القصة دي ببساطة شديدة إنه كان في واحد هربان من جماعة ساكنه، دارين يقتلوا، دارين يأذوا، هو جاري هارب منهم بيفتش مكان يدس فوقه. لما جاء جاري قام لاقى راجل عجوز واقف، والراجل ده واقف قدام كمية أو كوم بتاع قش، فقام قال لي: حصلني، أسترني، دسني، لأنه في ناس كده كده كده جارين وراي وعايزين يقتلوني. فقام قال لي والراجل ده: يخش تحت القش ده الدس يا ولدي. أخونا ده قام دخل تحت القش، الشاب ده ويدس تحت القش. كلنا بنعرف انت تحت القش اكيد بتسمع الحركه بتاعت الناس. سمع الناس جو وراح واقفين، وجو للشيخ قالوا له: ما شفت لك زول جاري بالطريق ده ماشي بجاي؟ قال له: ما شفته. قال له: وينه؟ قال له: هنا راقي تحت القش ديه. فاخونا تحت طبعا تحت القش قلبه قاعد يدق كده من الخوف انه الجماعه حييجوا خلاص يقتلوه، لكن الجماعه دي قاموا عاينوا للرجل العجوز زي قالوا: الرجل ده مجنون ولا شنو؟ في زول بيدس تحت القش كمان. وقاموا ايه جروا واخذوا بعضهم. طلع الزول الشاب ده من تحت القش هو بينقط يصبب عرقا زي ما يقولوا باللغة العربية. قال لي: يا عمو أنا بجي بقول لك دي السنة من الناس زي اللي أنت تيجي تقول لي ما الزول ده راقي تحت القش؟ قام قال لي: يا ولدي، الصدق كما نجاك، الكذب ما بينجيك. فدي قصة المثل ببساطة شديدة.
0: قصة حلوة جدا بتاعت الشيخ فرح والتكتوك. ما معرف هل كل مرة فعلا الكلام ده، لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: قبل الفاصل شفنا مثلنا بتاع الليلة، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. كويس يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: الكتاب المقدس هو كلام الله، هو كلام الحق، هو كلمة ربنا، هو الكلام اللي جانا مباشرة من الله من خلال رجال الله بواسطة الروح القدس. والكتاب المقدس بيعلمنا إنه الله منزه عن الكذب، الله لا يكذب أبدا، الله يقول الحق لأنه هو حق. فإذا الكتاب المقدس بيعلمنا دوما إننا نقول الحق. فإذا الكتاب المقدس يتفق تماما في كل تعاليمه مع هذا المثل، الصدق كما نجاك الكذب ما بينجيك. ومن ضمن الآيات الجميلة المذكورة عن الموضوع ده أو يؤيد هذا المثل، بنلقى في سفر المزامير داود النبي يتحدث كثير جدا جدا عن الصدق ورفضه للكذب. وفي سفر المزامير مزمور 119 عدد 29 يتحدث داود النبي بيقول: طريق الكذب أبعد عني وبشريعتك أرحمني. هنا صلاة لداود بيقول لي: يا رب أبعد عني طريق الكذب، يعني ما تخليني أمشي في هذا الاتجاه، أو أنا ما عايز أكون راجل كذاب، لكن عايز أنا إنك ترحمني واحتمي بالشريعة بتاعتك وبقول الحق. في نفس المزمور 119 عدد 163 بيقول: أبغضت الكذب وكرهته، أما شريعتك فأحببتها. فهنا بيعبر عن إنه هو رفض وكره تماما الكذب. في الجزء الأولاني صلاة أبعد عني طريق الكذب، في الجزء الثاني بيقول أنا كرهته أو أنا أبغضت الكذب وكرهته، وأما شريعتك يعني الحق وكلمتك الحقة فقد أحببتها. فإذا الآيات دي مع بعض هي دعوة لأننا نبتعد عن الكذب، ما نبتعد عنه بس لكن نكرهه كمان، يعني ما نعمله في حياتنا. ودعوة مننا إننا نحب الحق أي شريعة الله ونلتصق بها ونقول الصدق في كل حين. كمان بنلقى في سفر الأمثال إصحاح 12 عدد 19 بيتكلم هنا ديا كاتب الأمثال وهو سليمان الحكيم، بيقول: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. شفا يعني الشفتين أو شفاه الصدق، يعني الشخص اللي يتكلم بالصدق هذا الكلام يكون ثابت إلى الأبد لأنه هو حق. ولسان الكذب يعني الشخص المتعود على الكذب ويبتدي يكذب ويتكلم بالباطل وبالأكاذيب إنما هو إلى طرفة عين. يعني ببساطة شديدة عندنا بعض الأمثال بنقوله إنه الكذب حبله قصير، عشان كده لسان الكذب إلى طرفة عين، يعني لحظة اللي أنت تغمض عينك وترفعها كده تفتحها مرة تانية ده الكذب، يعني بينكشف ويظهر سريع، لكن كلام الصدق يظل ثابت ولا يتغير. وهنا دي دعوة إننا فعلا نخلي شفاهنا تنادي بالصدق. وبيتكلم بولس الرسول كمان لأهل كنيسة أفسس بيأيد نفس الكلام، بيقول لهم: لذلك أطرحوا عنكم الكذبة وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. أطرحوا عنكم الكذب، يعني ما يكون في كذب بيناتكم ككنيسة وكمؤمنين، أطرحوا كالرداء كالثوب، ترميه تطرحوا منك يعني تجعوا بعيد، أجعوا الكذب لبعيد، ما تتكلموا بالكذب لكن يتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. إذن الآية دي مع الأمثال مع سفر المزامير كلها دعوة صريحة ودعوة حقيقية وتشجيع من ربنا إننا نطرح الكذب، نكره الكذب، نتكلم بالصدق. إذن كل كلمة ربنا تتفق تماما مع المثل بتاعنا اللي بيقول: كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وطبعا رأي الكتاب المقدس واضح جدا في مثلنا بتاع اليوم: كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. خلونا نطلع فاصل ونسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك، وشفنا كمان المثل ده يعني شنو، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن تقدمها لمستمعينا بيستمعوا لنا حسي يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة اللي أنا بقولها لنفسي وبقولها لكل الناس هي صعبة شوية أكيد، وانت يمكن علقت على الموضوع ده، يا انه هل الموضوع ده في كل مرة ممكن يزبط معانا؟ يعني زول ده الشيخ قال الصدق وزول ده ربنا نجاوب بقدرة قادر، بس مرات انت الصدق بتاعك ده ممكن يلف حبل المشنقة، صح كده، حول رقبتك، فهل انت حتقول الصدق ولا حتكذب؟ زي ما احنا شفنا مع بعض كتاب المقدس يشجعنا دوما اننا نقول الحق، وفي سفر امثال 19:5 بيقول شاهد الذور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. فالنصيحة إننا دائما نبعد لساننا عن الكذب، نبعد لساننا عن الزور، ونتكلم بالحق، نتكلم بالصدق مهما تكون الظروف أو النتائج الحتجي علينا.
0: شكرا لك كثير أستاذنا يماني، فعلا استمتعنا معك بالمثل بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لكن قبل ما نختمها يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نقول لك شكرا لأنك أنت من خلال كلمتك الحية المقدسة تعلمنا وتدعونا إننا نقول الحق ونقول الصدق ولا نكذب. يا رب إحنا بنجي بكل تواضع في الوقت ده، معترفين إنه مرات كثيرة إحنا بنخطئ ونكذب، ومرات كثيرة لأننا نخاف من العواقب ومن النتيجة الحتجي ده يقودنا لأننا ما نقول الصدق بطريقة واضحة. علمنا يا رب إننا فعلا دايما تكون شهوة قلبنا إننا نكون صادقين، وإنه كلامنا يكون واضح، ما يكون عنده معنيين لكن يكون عنده معنى واحد. علمنا يا رب الأكثر إنه مهما تكون النتائج أو المصائب الحتجي علينا من قول الصدق، علمنا يا رب إننا نتمسك بالحق وبالصدق ونقوله، متفقين تماما مع المثل اللي احنا درسناه والليلة اللي بيقول لو الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. نشكرك لأن كلامك هو حي وثابت إلى الأبد. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونقول لكم مع السلامة.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأت تلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه، وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبسقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
4: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
12: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول إنه يصحي لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم، وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأن اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها. وصلبوه، ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم 3، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقولوا للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم، بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إن العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.